عاوز إنه الممرضة تنقله بسرير صديقه اللي مات لأنه جنب الشباك. ولما تم نقله اتحامل على نفسه ساعة العصر واللي كان بيقضوا بيها أجمل أوقاتها وأوقاتهم وأحلى ذكرياتهم، وقدر بمساعدة دراعاته مساعديه النهوض عنوة وجبر عشان يشوف اللي كان بيشوفه صديقه المرحوم ويصبر نفسه على فراقه. وكانت المفاجأة بالنسبة إليه، إيه هي المفاجأة؟ كانت النافذة، يعني كان الشباك بيطل على مبنى تاني، وكان الشباك صماء جامدة ما فيهاش حاجة وفي مناظر ولا أي شيء، ومش كوصف صديقه له. لما جت إليه الممرضة أراد أنه يتأكد من الشباك ويسأل عن المناظر اللي كان بيوصفها له صديقه الراحل، وكانت إجابة الممرضة صادمة، صادمة أكتر بالنسبة إليه، حيث قالت له إنها إن الشباك الوحيد بالحجرة اللي أنتم فيها، أما عن صديقك فهو كان أعمى، صديقه اللي مات اللي كان بيقول له أنا شايف كده وكده وشايف الراجل مع مراته وشايف العيال بتلعب ما شافش حاجة، كان ضرير. يعني كانت إجابة الممرضة صادمة أكتر بالنسبة إليه، حيث قالت له إنها النافذة الوحيدة بالحجرة واللي أنتوا فيها، أما عن صديقك كان أعمى، إزاي له إنه يشوف ويوصف لك كل اللي بتقوله؟ من المؤكد إنه كان بيرغب في إنه يديك أمل في الحياة عشان تتمسك بعلاجك وتتوقع اليوم شفائك. العبرة من القصة يا أحبابي، حمل كل من حوالينا من على التمسك بالأمل حتى وإن كان فاقدين إياه. لو كنا إحنا فاقدين الأمل لازم نتمسك بالأمل، فعمل الخير بيلزمنا تحقيقه وتنفيذه في كل لحظات حياتنا حتى أثناء رحيلنا عن الحياة، فهو اللي راح يدوم يبقى ذخرا لينا العمل الطيب.

عندي ليكم قصة حلوة عن القناعة، بأن القناعة فعلا كنز لا يفنى. في القديم يحكى أنه في أمير حب يعرف سر السعادة، فراح لعند صياد. كان في صياد مسرور جدا وسعيد، فالأمير ده عاوز يعرف سر متاع وسعادة الصياد الفقير ده. الصياد قال له والله أنا سعيد من غير أي حاجة، من غير أي شيء يخليني عايش بالسعادة، لكن عندي قناعة كاملة عشان كده أنا سعيد. ما عندوش فلوس، فقير لكن سعيد. فالأمير قلبه رق للصياد ده واداله مال كتير قوي.

أيوة يا أحبابي، والله القناعة دي حاجة يعني. إذن الأمير اداله مال كتير لأنه رق قلبه عليه، فقير ومحتاج لكن عنده قناعة وسعيد جدا. فرح الصياد بالمال اللي ادهوله الأمير، فلوس كتيرة، وبقى يفكر هعمل ايه بكل الفلوس دي، هعمل ايه يا ترى؟ ابني بيت جميل ليا ومراتي وعيالي، او اشتري مركب للصيد لانه ما عندوش مركب. وساعة يفكر حاجات تانية ويقول يمكن يجي الحرامية يجوا ويسرقوا مالي. وبقي على الحال ده شهر والنوم يطير من عينيه، ودايما كئيب ويفكر هيسرقوا لي مالي، هعمل ايه في الفلوس الكتيرة اللي جاتني، هعمل، ويفكر وما ينامش الليل. وبالاخير عمل ايه؟ راح للامير وطلب مقابلته، وكان له ما طلب. فقال له الامير اتفضل، عاوز مال زيادة؟ قام قال له الصياد لا وانت السادق لك عندي امانه. قال له الامير امانه ايه هي؟ قال له يا اخي، قال له يا امير خد فلوسك ورجع لي السعاده بتاعتي الله يخليك. يعني اللي عاوزين نوصله يا احبابي ان القناعه كنز لا يفنى، والقناعه هي سبب السعاده عند البشر، فكونوا قنوعين. إنسان دايما يرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى أسمهوله.

وهنا برضو قصة اخترتها لكم بعنوان الفلاح الحكيم. خرج أحد الملوك عشان يتفسح، فشاف فلاح بيحرث الأرض وفرحان بيشتغل وبيغني في نشاط وابتهاج. فسألوا الملك وقالوا، قال له يا راجل أنا شايفك سعيد فرحان بعملك وفي الأرض، يا ترى هي دي أرضك؟ فقال له الفلاح، لا يا سيدي، أنا بشتغل فيها في الأجرة، باخد أجرتي. فقال له الملك، وبتاخد كام أجرة على التعب ده؟ قال له الفلاح، أنا باخد 4 قروش كل يوم. قال له الملك، وال4 قروش دول بتكفيك؟ قال له الفلاح، نعم بتكفيني وبتزيد، قرش أصرفه على عيشي، وقرش أسدد بيه ديني، وقرش أسلفه لغيري، وقرش بصرفه في سبيل الله. فقال له الملك، قال له ده لغز ما فهمتوش. قام الفلاح قال له، أنا هشرح لك يا سيدي، أما القرش اللي بصرفه على عيشي فهو قرش أعيش منه أنا وزوجتي، والقرش اللي بسدد بيه ديني فهو قرش بصرفه على أبويا وأمي، لأنهم ربوني صغير وصرفوا عليا وأنا محتاج، وهم دلوقتي كبروا ما يقدروش إنهم يشتغلوا. وأما القرش اللي بسلفه لغيري فهو قرش بصرفه على أولادي، بربيهم وطعميهم وبكسيهم حتى إذا كبروا فهم بيردوا إلينا السلف لما نكبر. أما القرش اللي بصرفه في سبيل الله فهو قرش بصرفه على أختين مريضتين. فقال له الملك، أحسنت يا راجل، وساب له مبلغ من المال وسابه وهو متعجب من حكمة راجل بسيط. يا سلام يا سلام على دي حكمة.

أحبت في الله، معانا قصة حلوة جميلة. قصة بتقول اتجوز شاب بالبنت اللي طالما حبها، وبالفعل لقى معاها كل السعادة المنشودة اللي كان بيحلم بيها قبل الزواج منها. ومرت بيهم 3 سنين كانت السعادة تلاقي مرتعها بيتهم، لكن اللي نغص عليهم شيء واحد هو إيه؟ هو إنهم ما ربنا ما رزقهمش بالابن أو بالبنت. طوال السنوات دي كانوا بيشتاقوا لطفل يجسد حبهم ويقوي العلاقة أكتر وأكتر منهم، لكن إرادة ربنا كانت نافذة. ما اعترضوش الزوجين على إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن شكروا وحمل. لما غلبهم الشوق راحوا في يوم من الأيام لأحد الملاجئ ويتبنوا طفل صغير ما كانش له في الدنيا إلا أيام، يعني صغير عمره أيام. أخدوه واحتضنوه وقاموا بتربيته تربية حسنة سوية. ما فكروش يوم بأنه مش من صلبهم، اتعلقوا بيه لدرجة أنه ما يصدقش أحد أنه ابنهم بتبني. بتمر الأيام والسنين، وبعد 7 أعوام بتيجي مشيئة الله سبحانه وتعالى وبتتحقق المعجزة. حملت الزوجة بابن وأنجبته بعد 9 شهور، وكان غاية في الجمال. أمه وأبوه ربوه مع أخوه بالتبني، لكنهم ما حكوش سره أبدا أنه ده ابن بالتبني. كبروا الاثنين مع بعض وكانوا عون لبعضهم البعض، والعلاقة كانت طيبة للغاية. كبروا وقوي عودهم وبقوا شابين يباغت بيهم الأصدقاء قبل الأعداء. وفي يوم من الأيام كانوا الوالدين خارج البيت تلبية لدعوة واحد من الأصدقاء، وسابوا شابين أولادهم، سابوهم للدراسة بالبيت حيث أنهم كانوا بالجامعة. وكانت المفاجأة الصادمة لما رجعوا الوالدين من الخارج ولقوا ابنهم الحقيقي وشه ملطخ بالدم، والدم بينزل من جسمه. قرب منه أمه وأبوه يسألوه إيه اللي حصل معاه، فقال لهم والدموع بتغرق عينيه، قال لهم أخويا ضربني ضرب شديد من غير ما أني أعمل معاه أي حاجة من غير سبب. واستشاط الأم والأب غضب وغضب شديد، وقاموا بصب كل الغضب على ابنهم بالتبني، لدرجة أن الزوج قام عمل إيه؟ بطرده، طرده من البيت. وعلى الرغم من كل التوسلات والبكاء، على الرغم من أنه بقى شاب وفاق والده في قوة الجسد وطول القامة، إلا أنه بقى يبكي ليهم ويتوسل إليهم ويترجاهم أنه يدوه فرصة عشان يصحح ليهم المفهوم ويحكي لهم إيه اللي حصل من أخوه. كان الشابين ما يعرفوش الحقيقة، فذهلوا من معاملة والديهم بكل القسوة دي على واحد منهم. في النهاية دفع الوالد ابنه الأكبر خارج البيت في نوبة غضب منه، وظن الابن الأكبر أنه بعد دقايق يمكن ساعات رح يهدأ والده ويرجعه ويدخله البيت من جديد، لكن اللي ظنه الابن ما حصلش. راح في الصبح لجامعته بعد ما قضى كامل ليلته مرمي على الأرض بجنينة البيت،
وغطاه كان السماء، أمل في إنه يلاقي أخوه ويعتذر منه، يمكن يرضى عن والده من جديد. وبعد جمعته رجع عشان يقعد بالجنينة من جديد. وتاني يوم لما حل المساء لاحظ الأبوين وجوده بجنينة البيت، لكن ما أظهروا له أي انتباه، ما يعني لأمره ولا عملوا أي انتباه، وده الشيء أفجعه من جواه للغاية. وبينما كان الوارد مار بطرقة بمنزله، سمع بكاء ابنه الأصغر، الابن الحقيقي. دخل إليه مهرول وسأله: بتعيط ليه؟ مالك يا ابني؟ بتبكي ليه؟ إيه اللي حصل معاك؟ قال له الابن: اللي حصل مع أخويا الكبير. قال له أبوه: سيبك منه، المهم عندي هو أنت والحمد لله إنك بخير. قال له الابن والدموع بتملى عينيه، قال له: يا بابا أنا ما قلت لكمش الحقيقة باليوم ده. فصدم أبوه وسأله: إيه هي الحقيقة؟ الابن قال له: يا أبي كنت في اليوم ده أتمنى إنه تفارق الحياة حتى أنا أنعم بأملاكك، ولما تجاوزت حدودي في الحديث مع أخويا قام وضربني، كنت بعنده وأتجاوز حدودي أكتر وأكتر، في النهاية أخبرني أخويا وقال لما سألته: وإيه اللي ينقصك لو مات أبويا؟ إذا مات أبي، قال له، أموت وراه. هذا ابن مين؟ الولد اللي بيتبني بيقول الكلام ده، يا الله. فلا مكان لي بالحياة دي من غير أبويا. صعق الوالد من اللي سمعه من ابنه الحقيقي. ساعتها قدر حقيقة الأمر وحقيقة اللي عمله وسوء فعلته مع ابنه بالتبني اللي صانه وحبه أكتر من ابنه الحقيقي اللي من صلبه. خرج مصروع لبره، خارج البيت، وبقى يدور في الجنينة ويصرخ وينادي باسم ابنه بالتبني، لكنه للأسف الشديد لقاه طريح على الأرض ومات فارق الحياة. يا الله. العبرة من القصة يا أحبابي، على كل مننا أنه يتريث ويكون حكيم في قراراته، ما يظلمش، وأنه يسمع ويتمعن قبل ما ياخد القرارات وإصدار الحكم. فالندم دايما ما بيفيدش، والتسرع غالبا ما بيجيش إلا بالندم والحسرة طوال الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم على الفقر. الفقر عدو الشعوب. عجبا لمجتمع ملام بالفقراء والمحتاجين وأفراده بينضوا تحت راية الإسلام، دين التكافل والتعاضد والأخلاق السمحة. اتقسم العالم لدول غنية وتانية فقيرة، وقسم المجتمع لفقير وغني. فهل ده راجع للسياسة الاقتصادية المتردية المتبعة؟ الدين الإسلامي سن الزكاة اللي هي واجبة على الأغنياء، بيدوها للفقراء. لكن اللي بنشوفه في عصرنا إنه الأغنياء لم يقتصروا على منع تلك الزكاة، بل وتعدوه لنهب الثروات والخيرات، سايبين الفقراء بيتخبطوا في ويلاتهم. الغني عاوز أكتر، عاوز يسرق أكتر. مرة واحدة في تاريخ البشرية تأكد إنه الفقر يتحارب بقوة حتى اتقضى عليه. فبعصر الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اتجمعت الزكاة حتى انقضى الفقراء، مفيش فقراء خلاص خلاص، ويوجهوا الأموال دي لمساعدة الراغبين في الزواج وتحرير العبيد أو تسديد الديون. أخيرا عاوز أقول إنه مفيش مجال نقضي على الفقر باتباعنا لأساليب الغرب الرأسمالية ولا الاشتراكية، وإنه من الواجب اتباع النظام الإسلامي المالي بتحويل الأموال من الأغنياء إلى الفقراء، واتباع العقيدة الإسلامية في الاقتصاد وإدارته. الله بعون العبد ما دام العبد بعون أخي، مظبوط. لكن مع الأسف منشوف اليوم مليارديرية، والله مليارديرية، ولا زكاة ولا بدهم أكتر، بيعملوا صفقات يعني سرقة. شفنا شو صار بالحكم دوب ما نذكر الأسماء بقى.

ربي منتهى سعي رضاك غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك منتهى سعي رضاك لك صومي وصلاتي يا إله العالمين لك أسلمت حياتي.

رب منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك في صلاح وجد.

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، من

0: جهلوا رسول الله.
1: إليك أختي الفرق بين المحجبة وغير المحجبة. عبارة قالتها مسلمة أوروبية في يوم لبست الحجاب، بتقول هي: أنا لبست الحجاب فزادني جمالا. الله الله، ودي مسلمة أوروبية بتكلم. ولعل سائلا يقول: إزاي يزيدها الحجاب جمالا وهو يخفي منها كل شيء؟ ونجيب: كما نقبح المرأة اللي بتكشف الكتير من جسمها، وهو ما عبرت عنه مسلمة مجرية بقولها. الهدوم الخليعة والعارية اللي بتلبسها المرأة الغربية غير المسلمة بتضفي عليها قبحا خارجيا وداخليا. أجل، قبح خارجي وداخلي. أما القبح الخارجي فهو إن هذه الكاسية العارية تثير بتكشفها وعريها غريزة ولا تثير جمالا.

فإثارة الغريزة في الشارع والسوق ومكان العمل أمر قبيح لا جمال فيه ولا ذوق، والذوق جمال. أمر قبيح لأن المتكشفة العارية تقول بتكشفها: بصوا لجسمي، بصوا لشكلي. إنهم لم يروا عقلها من شكلها، ولم يحيطوا بأدبها من تبرجها، ولن يدركوا أحاسيسها من خلال أصبغها اللي ملت وشها. فأين هو الجمال في ده كله؟ هي ميلة عن الصواب، ميلة عن الفطرة، مائلة عن الجمال، وفي الوقت نفسه مميلة غيرها بعريها هذا اللي بتنكره ربما ببقايا اللباس اللي بتشوف انه بيغطي جسمها. ما اعظم وصف الحبيب المصطفى لهن، كأنه بينا دلوقتي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات. ثم هو قبح داخلي زي ما قالت هذه المسلمة المجرية اللي فتح الله عليها بهذا التعبير البليغ الموجز. فكيف يكون هذا القبح الداخلي؟ أليس قبيحا داخل هذه التي ترتاح لنظرات الرجال الشهوانية إلى جسدها المكشوف العاري؟ أليس قبيحا داخلها وهي تظهر جسدها على حساب عقلها وفكرها وعلمها وفهمها وإحساسها وشعورها؟ أليس قبيحا وهي تثير غريزة حيوانية جوه الرجال اللي بيبصلها؟ يا ترى بتحس الكاسية العارية دي بأنه قيمة من قيم الجمال جواها، وهي تصر على كشف الظاهر، على كشف الظاهر والشكل والجسد؟ هل ثمة جمال إذا كان داخل هذا الجسد خواء في خواء، خواء في العقل، وخواء في النفس، وخواء في الوجدان، وخواء في الروح؟

0: الصحراء.
1: بتقول المسلمة المجرية واسمها إيشاس ليجيا حنان بعد ما أسلمت سمت روحها حنان. بتقول أنا كنت ماشية في الشوارع فبتضايقني العيون اللي بتتفحصني وبتأذي مشاعري، ولذا سترت وشي بعد ما كنت أغطي شعري وبس، وأدركت حكمة حجاب المرأة بأنه لحمايتها كما قال تعالى فلا يؤذين، وسأكون مطمئنا. الحجاب جمال والتبرج والعري قبح، فاختاروا يا متبرجين الحجاب ولا العري.

أحب في الله، معنا قصة برضو، قصة حصلت ببداية عصر التابعين. في يوم كان راجل أعرابي جاي من البادية بالناء بتاعته، وكان تعبان للغاية من شدة تعب الطريق، فربط الناء بتاعته خارج بستان ونام عشان يريح جسمه. فقامت الناء بتاعته من شدة الجوع اللي ألم بيها قطعت حبلها من اللي شافته من خضرة وأعشاب بالبستان اللي بيبعد عنها بشوية، وصاحبها نايم في سابع نومة. دخلت الناء الجعانة للبستان، والبستان لواحد تاني مش له، وجابت فيه الفساد، بتاكل من هنا وبتخرب هنا وبكده، إلى إنه جه صاحب البستان ولقاها ضربها من شدة غضبه وحزنه على بستانه واللي حصل فيه بسببها عشان يطلعها، لكن كانت الضربة على دماغها وماتت الناء. ذاكر صحي مين؟ صحي صاحب الناء على صوت الناء النفقة، وتصارع مع صاحب البستان. وكان صاحب الناء قوي، يعني جسمه رياضي قوي، وأثناء الخناقة مع بعضهم ضرب صاحب الناء صاحب البستان على دماغه ومات صاحب البستان. مات. اجتمع الناس وهموا بصاحب الناء للقاضي، أخدوه للقاضي عشان يبص ويشوف في أمره، أصبح قاتل. قال الأعرابي للناس من حواليه، قال لهم سيبوني أولا أرجع لأهلي، أوصي بيهم أوصيهم وأرجع ليكم عشان تشوفوا، لينظر في أمري أو القاضي يحكم بأمري. اعترضوا على طلبه، لكن من حسن حظه أنه كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيمر قدامهم في اللحظة دي، ويضمنوا أنه يرجع لأهله ويوصيهم ويرد الأمانات لأصحابها. غاب الأعرابي شهر ووراه شهر تاني، وراح أهل القتيل للضامن أبي هريرة وسألوه، إزاي بتضمن واحد ما تعرفش عنه شيء؟ فجاوبهم وقال، حتى لا يقال إنه ذهبت المروءة من أمة محمد، وما هي إلا لحظات. حتى جه الأعرابي وسألوه، إيه اللي جابك يا راجل؟ قال لهم، حتى لا يقال قد ذهب الوفاء بالعهد من أمة محمد، فعفى عنه أهل القتيل وقالوا، حتى لا يقال قد ذهب العفو من أمة محمد. يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الفرق بين القرية وبين المدينة في القرآن الكريم. معلومة جميلة جدا ومهمة. إيه الفرق بين القرية والمدينة في القرآن الكريم من حيث المعنى؟ الجواب: اعتمد القرآن الكريم على طبيعة السكان في مسمياته للتجمعات السكانية، فإذا كان المجتمع متفقا على فكرة واحدة أو مهنة واحدة سماها القرآن قرية. وإحنا بنقول مثلا القرية السياحية، القرية الرياضية. الجزء الثاني من الجواب في سورتي الكهف وياسين، هما من أكثر السور اللي بيتقروا عند المسلمين. فهناك موضوع مدهش للغاية في السورتين، هو إزاي بتتحول القرية إلى مدينة في ذات الوقت ومن غير مرور فترة زمنية، حيث نجد في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ثم قال تعالى عنها: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة. سورة الكهف. وذات الموضوع ورد في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. القرية. ثم قال تعالى عنها في موضع تاني: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. سورة ياسين. إزاي انقلبت القرية إلى مدينة ببلاغة مدهشة؟ ده بيخلينا نرجع لسورة الكهف، لما اتفق المجتمع على البخل عندها أسماها القرآن الكريم قرية، وفي سورة ياسين اتفقوا على الكفر وسماها ربنا كمان قرية. ومثال تاني: لما اتفق قوم لوط عليه السلام على معصية واحدة قال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تفعل الخبائث. سورة الأنبياء. ولما يطلق القرآن الكريم مسمى مدينة بيكون المجتمع فيه الخير وفيه الشر، أو بيكون سكانه في أعداء مع بعضهم البعض. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أطلق على يثرب اسم مدينة، وده لوجود منافقين وصحابة مؤمنين بنفس المجتمع. فقال تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. سورة التوبة. لذلك لم يرد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك مدينة، بل يهلك القرى الكافرة تماما، أي يأتي الهلاك لما بعم الكفر في المجتمع. نرجع لسورة الكهف، لما أضاف العبد الصالح، أضاف الولدين الصالحين إلى المجتمع البخيل الفاسد، أصبح المجتمع مدينة ولم يعد قرية. وكذلك في سورة ياسين، لما أسلم واحد من الأشخاص بقت القرية الكافرة مدينة فيها الكفر وفيها الإيمان. لذلك قلب القرآن الكريم التسمية فورا وبذات الحدث من قرية إلى مدينة، حيث قال في بداية القصة: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فلما أعلن واحد من أهلها إسلامه سماها مدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما قالش القرية، من أقصى المدينة رجل يسعى. ومن روعة البلاغة في القرآن الكريم أحبتي الله إنه القارئ ما بينتبهش إنه القرية
إنها بقت مدينة. أرجو إن نرجع نعود للقرآن الكريم والانتباه للموضوع المدهش ده في جميع آياته. سبحان من جعل القرآن الكريم آية ومعجزة، ولذلك تدبره نعمة ومتعة ما بتنقطعش أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين.

0: يهمني.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعوا نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. كنا تحدثنا بالحلقة السابقة عن الأحزاب، ووصلنا عند العقدة، خليني سميها، أنه كيف صارت قمة الأزمة على المسلمين لما حاصروا قوات لا تحاصرون، إن الأحزاب وقريش ومن تحزب معها بالجيش 10,000 مقاتل بشمال المدينة المنورة، بني قريظة اللي كانوا بجنوب المدينة المنورة اللي نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا العصيان ورفضوا مساندة النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يعني ما حرسوا حدود المدينة الجنوبية وإنما فتحوا الحدود لقريش وللأحزاب، والقوى الثالثة اللي هي المنافقين اللي كانوا في وسط وداخل المدينة. طبعا هون صار الخوف على النساء، والنساء إلنا النبي كان حاططهم بحصن حسان بن ثابت. فموقف طولي جدا جميل في غزوة الأحزاب لستنا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. صفية هي وجالسة بالحصن هي والنساء، وما في معهم ولا رجل يحرسهم غير حسان بن ثابت كان هو صاحب الحصن. فشافت إنه اليهود عم يطوفوا حول الحصن، فخافت على النساء، وشافت واحد حتى من اليهود تسلق إلى الحصن حتى اقترب وممكن بقى يوصل لعندهم ويأذيهم أو يكشف أنه ما فيه ولا معهم حارس ولا معهم رجل. فقامت صفية وأخذت عمود الخيمة وضربت هذا اليهودي على رأسه حتى قتلته. فلما قتلته راحت لعنده كمان مسكته وزتت جسته من فوق الحصن، فشافوا اليهود اللي تحت فكلهم فزعوا. فشو قال واحد للتاني؟ قال كلنا نعلم أن النبي لم يكن يتركهم بلا حارس، ما ظنوا أنه امرأة هي اللي قتلته. فهذا موقف بطولي لصفية. بغزوة الأحزاب بيبرز ثلاث مواقف بطولية للنساء. الموقف الأول اللي حكينا عنه اللي هو إعداد الطعام، واللي هو عزيمة مثلا جابر، أو المرأة اللي جاءت بالطعام لأبوها وأخوها، أو السيدة فاطمة. الموقف البطولي الثاني اللي هو حدثنا عنه الآن الموقف صفية، والموقف الثالث هو موقف رفيدة الأسلمية. رفيدة كانت ممرضة بارعة وتعلمت الطب من أبوها، كان طبيب بارع فيه من بني الخزرج، فهي أخذت هذا العلم منه وصارت بقى هي تعالج المرضى، حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها خيمة في داخل المسجد بعد ما انتهت المعركة، جعل لها خيمة في داخل المسجد. لذلك بيقول المؤرخون أنه تعتبر هذه الخيمة اللي بناها النبي عليه الصلاة والسلام وأسسها في مسجده لرفيدة هي أول مشفى ثابتة في تاريخ العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أنه تعالج فيها المرضى، وبالذات سيدنا سعد بن معاذ اللي تصاوب بهذه المعركة. تذكروا أول ما بدأنا الغزوة وقلنا أنه عائشة شافت درع سعد غير سابغة، فإجا سيدنا سعد سهم عند الأكحل فقطع منه عرق الوريد، فبقطع عرق الوريد نزف الدم سيدنا سعد وما عاد استمسك الدم أبدا. أسعفته رفيدة وأسعفته الممرضات معها، ولكن كان عمر سيدنا سعد انتهى واستشهد في هذه الغزوة رضي الله عنه وأرضاه. طيب نرجع للمسلمون، كيف الله أنقذهم من هذه الأزمات الثلاث اللي هن فيها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما حدا بيعرف الجنود اللي الله ممكن يسخرها. ففي هذه الغزوة الله أنقذ المسلمين بجندين من جنوده. الجند الأول هو نعم مسعود الأشجعي. طبعا بتعرفوا قصته طبعا، ما في وقت لنفصل كتير فيها، لكن هو بالنهاية قدر يوصل لأنه يوقع الخلاف بين اليهود بني قريظة وبين المشركين، زرع بيناتهم الخلاف وشكك بنوايا بعضهم، فانفصلت العقد والتحالف اللي سعى حيي بن أخطب أنه يزرعه بين قريظة وبين قريش والأحلاف تبعها، ففكل الحلف بيناتهم وصفيوا كل مين في طرف غير الطرف الآخر. هذا الجندي الأول من عند الله تعالى. الجندي الثاني الله أرسل رياح، رياح فظيعة شديدة لمين؟ للمكان عسكر الأحزاب والمشركين وقريش، فرياح شديدة جدا فقلعت الخيام وقلبت القدور للأكل وطفئت النار وما عاد يقدروا يستقيموا ولا لحظة، كل أشياء وكل أغراض مبعثرة وانكشفوا أمام المسلمين. المسلمين طبعا اللي قاعدين بطرف الخندق من هاي الجهة، فلما انكشفوا أمام المسلمين فصاروا بموضع الرمي، فصاروا المسلمون يرمون بسهولة، يبقى في خيام ولبقى في شيء يسترون. فقام أبو سفيان وقال يا معشر الناس إني مرتحل فارتحل، ما في حل أبدا غير أنه نرتحل، لأنه شهر كامل مع سكرين لا استطاعوا ينفذوا من الخندق. اللي قدروا اثنين من أبطال العرب تجاوزوا فعلا الخندق لكن قتلوهم المسلمين لأنه هن اثنين وتكاثروا عليهم، لكن شو قاعدين عم يسووا؟ ما في أي فائدة. وبني قريظة نقضت اتفاقها مع قريش، ما عاد في مجال يدخلوا من ناحية وجهة بني قريظة، إذا ما عاد في أمل للنصر، فلذلك انسحب أبو سفيان وانسحب الجيش كله. طبعا في مواقف بطولية للرجال، في مواقف بطولية لكثير من الصحابة بهالمعركة هي، نحن بقى حلقتنا وبرنامجنا ما بيتسع أنه نحكي كل هذه المواقف، يكفي أنه حكينا كذا موقف للمرأة في هذه المعركة. فأنزل الله تعالى الآيات الكريمة على ملخص قصة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وتم النصر وانسحب الجيش المشركين وعاد المسلمون إلى بيوت وإلى أماكن بعد هذه الأزمة اللي استمرت شهر كامل. طبعا كان لابد من تأديب بني قريظة، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة. في هذه الأثناء كان مثل ما قلنا سعد مريض وينزف جرحه في خيمة رفيدة الأسلمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى سعد ليكون حكم بينه وبين بني قريظة. فجاء سعد وهو محمول من مرضه ومن نزفه، فلما نزل عن الراحلة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة قال قوموا لسيدكم، هذا سيدكم قوموا احترموه، فقاموا لسيدنا سعد وحكم عليهم سعد أنه بحكم الله تعالى طالما هن خانوا، طالما هن نقضوا العهد، طالما هن عيشوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والنساء في لحظات وساعات وأيام من الرعب والخوف، فأمر أنه يقتل كل من يستطيع القتال فيهم اللي بيكون قاتل، والباقي يسبى أو يجلى. انتهت السنة الخامسة ودخلت السنة السادسة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع الآن بعد الأحزاب، بعد ما انكسرت شوكة المشركين، وبعد ما حتى المنافقين بقلب المدينة انكسرت شوكتهم لما شافوا هالنصر هذا، والمدينة ارتاحت من كل فئات اليهود المقاتلة وفئات اليهود الغادرة، صفي فيهم يهود مثل ما قلنا، ولكن يهود مسالمين مواطنين صالحين لهم حق المواطنة لهم حق الحياة كما يشاءون في أي مكان. حصل في هذه السنة موقف جميل جدا مع السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة السادسة خرج أبو العاص بن الربيع زوج زينب، خرج في سرية، وهو دائما كان تاجر من التجار وكان شخصية وموثوق فيه، فكانوا قريش يعطوه أموالهم ويطلع بقى يتاجر بهذه الأموال. فأبو العاص أخذ الأموال كلها ومتاجر إلى بلاد الشام، وهو عائد فبيطلعوا المسلمين يستولوا على هذه القافلة، أموال القريش مثل ما قلنا اللي هي أموال المسلمين اللي أخذوها من قبل. فأخذوا الأموال وهرب أبو العاص، فلما هرب أبو العاص إجا بنص الليل إلى المدينة المنورة ودخل على بيت زينب زوجته. طبعا هو هون مفارق زينب، وزينب قلنا من السنة الثالثة من بعد معركة أحد، لما النبي عليه الصلاة والسلام من بعد بدر لما فدته زينب بقلادتها وقال له بترسل لي زينب، فأبو العاص أرسل زينب لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أبو العاص وين؟ في مكة. المهم فكل هالفترة هي ما شاف زينب ولا شافته، ففجأة لقيته دخل عليها البيت، فطبعا استقبلته لكن قال لها إني أستجير بك فأنت أجيريني، فوعدته بالإجارة وبقي عندها في البيت. ففجر اليوم قامت ستنا زينب عليها رضوان الله والناس كلهم إلى المسجد، كانوا طبعا كلهم يحضروا الرجال والنساء في صلاة الفجر، فزينب انتظرت لما النبي كبر وقال الله أكبر، دخل بالصلاة والمسلمون كلهم كبروا، فصاحت من صفة النساء قالت يا أيها الناس إني أجرت أبا العاص، كملت هي صلاتها وحتى انتهوا من الصلاة. فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام التفت لعند الصحابة قال لهم سمعتم ما سمعت؟ فوالذي نفسي بيده ما علمت بهذا قبل الآن. يعني عليه الصلاة والسلام عم يبرئ نفسه وهو بريء ولا محتاج أنه يحلف، ولكن حتى ما يشك أحد من الناس أنه متآمر مع بنته، فهو ما له عارف النبي ولا المسلمين، ما حد عارف، لأنه أبو العاص إجا بجنح الليل متستخفي وسأل عن زينب ودخل لبيت زينب وقال ولكن يجير على المسلمين أدناهم. أنتوا بتعرفوا قانون الإجارة أنه يجير على المسلمين أصغر واحد وأكبر واحد بيجير، يعني بيجير يعني بيقول أنا بحمي فلان، فمجرد قال أنا أجير فلان يعني أنا بحميه، هذا في حمايتي، ما بيصير أحد يتعرض له أبدا. فعادة الجوار كانت موجودة طبعا قبل الإسلام عند العرب، لكن مين كان يجير؟ بس الزعماء اللي إلهم شرف واللي إلهم مكانة واللي إلهم غنى واللي إلهم زعامة، هذا اللي يجير. ما بيسترجي واحد والله صغير أو واحد فقير أو واحد مسكين يقول أنا بجير فلان، لا. لكن الإسلام جعل أدنى المسلمين يجير على أي شخص في الإسلام، فيعني الناس كلهم سواسية. المهم فاعتبروا بقى إذن أبو العاص زينب حمته بالجوار، فطبعا ما حدا تعرض له بشيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس وقال طبعا أنتم استوليتم على ماله تجارته، وهي كلها أمانات، هي مو ماله، هي أموال قريش، فإذا أحببتم أن تعيدوها له فإنا نحب ذلك. يعني أنا بتمنى أنه أنتم ترجعوا له أمواله ليرجعها أمانات للناس، ولكن إذا هو هذا فيء حقكم وأنتوا اللي كسبتوه بتكون تاخدوه هذا حق لكم، ولكن أنا بحب إنكم ترجعوا. فكلن ردوا له كل المال وكل البضاعة اللي عنده. أبو العاص شو عمل؟ أخذ المال كله وذهب إلى مكة ورد لكل واحد ماله وأماناته وقال لهم الآن بعد ما وصلت أماناتكم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنا شو اللي منعني إني أسلم بين يدي النبي بعد ما شفت هالمعاملة طبعا الجيدة والحلوة والحسنة منهم؟ خفت يقولوا أنه غدرت بأموالنا وضليت بالمدينة أنت والأموال. فلذلك عليه رضوان الله تعالى سلم أماناته وعاد مسلما إلى المدينة المنورة في السنة السابعة. رجع لما رجع سيدنا أبو العاص بن الربيع رد النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته زينب بعد فراق بيناتهم من أحد من بدر إلى السنة السابعة. بدر كانت بالسنة الثانية للهجرة، يعني خمس سنوات، خمس سنوات فراق بين زينب وبين زوجها، ورجعهم الله عز وجل إلى بعض ومن دون عقد يعني زواج جديد، لا أبدا، هي زوجته على سنة الله وعلى رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت السنة السابعة اشتاق إلى البيت الحرام واشتاق إلى مكة، وتحركت أشواق كل المسلمين بعد ما هدئت الأحوال، لعد في معارك ولعد في حرب بيننا وبين قريش. طيب فمن داخل أعماقه تمنى أنه ولو يزور المكة ولو يعمل عمرة، فرأى في منامه أنه فعلا هو معتمر وهو والصحابة طالعين على مكة وعاملين عمرة وحلقوا وقصروا شعورهم ورجعوا إلى المدينة. ففاء النبي مستبشر وحدث بالرؤية للصحابة أجمعين، فكلهم حرك فيهم أشواق من أجل زيارة البيت الحرام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا معتمر، من شاء أن يعتمر فليذهب معي. فتجهزوا 1400 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليذهبوا يعتمروا زوروا بيت الله الحرام، لكن النبي حسبه أنه قد قريش ما تسمح لهم، قد قريش تظن أنه جايين يحاربوا، لأنه هن مو دائما قريش كانت تطلع هي اللي تجي تحارب على المدينة، طيب هالمرة النبي هو اللي طالع على مكة، فبركي قريش ظنت أنه النبي جاي محارب. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أنه ما نأخذ معنا سلاح، سلاح حرب ما بناخذ غير سلاح الراكب، هذا دائما طبعا العرب ما كانوا يستغنوا عن السيف اللي موجود بقلب قرابه يعني، هذا دائما اسمه سلاح الراكب دائما معهم. أما سلاح حرب وما حرب يعني دروع وترس ونبال وسهام، هي كلها ما أخذوا معه. خرجوا لكن بقى طبعا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق متطرف ومنحرف حتى ما يشعروا في قريش ويقوموا يهاجموا، وخاصة أنه وصل الخبر لقريش أنه محمد خرج من المدينة ومعه 1400 واحد وناوين يعتمروا. وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، الهدي يعني الأنعام اللي بدهم يذبحوها بمكة، فسايقه معه من المدينة إلى مكة حتى يظهر النية أنه هو جاي معتمر ما جاي لحرب. لكن بقى قريش خلص ركبت راسها، وطلع خالد بن الوليد وطلع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل على الخيل ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يصل، فعسكر النبي في الحديبية. طبعا هذا صار مثل دعاية إعلامية لكل العرب، قريش بعتت خبر لأهل الطائف تعوا شوفوا محمد شو تساوي جاي يحاربنا، بعتت خبر للأحابيش جمعت الأحابيش كلها، فصاروا كلهم بقى حاولوا قالوا نحن منفاوض محمد. فصار يجي لعند النبي عليه الصلاة والسلام ناس يفاوضوا بأنه رجع وما بصير هلأ مشان قريش، وهو يظهر لهم أنه جاي للعمرة، ليش كنت ردوني وتصدوني عن البيت؟ شو السبب يعني؟ يعني أول شيء إحنا أهل مكة بالأصل وأخرجتونا من مكة بالقوة وبالإكراه، طيب نجي زيارة بس للبيت؟ فكان الناس كل ما يجي مفاوض فعلا يقتنع، يرجع لعند قريش يقول لهم أنا رأيي إنكم تسمحوا له، فقريش يغضبوا أكثر. حتى أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وشاف الصحابة كلهم عم يركضوا لخدمته، فرجع لعندهم قال لهم والله يا معشر قريش لقد زرت الملوك في عروشها، زرت كسرى وزرت هرقل وزرت النجاشي، وما رأيت أحدا كأصحاب محمد يحبونه كحب أصحاب محمد لمحمد. أنا يعني أنصحكم عروة أن تخلوا بينه وبين البيت، أنا هذا الرأي. وحمل حاله هو وجماعته كله وطلعوا وراحوا إلى الطائف، تركوا قريش ومشي. ونفس الشيء الحليس قال نفس الكلام، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو. فقبل ما يرسلوا سهيل كان النبي أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليفاوضهم، وانتشر خبر أنه قريش قتلت عثمان. هون النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقام بقى بايع الصحابة أنه الآن بدنا نحارب بدنا نقاتل، كيف قتلوا عثمان؟ نحن بعتينه مبعوث ورسول، مين ببايعني؟ فقاموا كلهم بسرعة، أول واحد يقال أنه بايع اسمه سنان، أو في رواية أنه لا هو عكاشة بن محصن، ففورا دغري مد إيده وبايعك. طيب النبي قال له على ماذا تبايعني؟ فعلا على شو عم تبايعني؟ هني بس مع النبي، شو بتريد نحن تحت أمرك؟ فقال له على ما في نفسك يا رسول الله، شو ما بنفسك أنا جاهز تحت أمرك. طبعا كلهم بايعوا، 1400 واحد بجملتهم كان عدد من النساء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا رجل واحد كان منافق اسمه الجد بن قيس، له قصص خاصة، فاختبأ قال خلف إبة الناقة مشان ما يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعدين تبينوا الحقيقة وبعثوا سهيل بن عمرو يفاوض النبي. فالنبي لما شاف سهيل فقال سهل أمركم، طالما إجا سهيل معناتها الحكاية سهلت. لكن سهيل تعرفوا قصته من أول حلقات حكينا عنه، زعيم من زعماء مكة، هو اللي عذب أولاده الثلاثة، سهلة بنته أم كلثوم وعبد الله اللي هاجروا هربوا منه للحبشة، وهو اللي عذب أولاده لسه عنده اثنين مسلمين كانوا موثقهم ومربطهم بمكة. لكن بقى الله أرسله والله رايد فيه الخير، فصار يفاوض النبي، وبالنهاية توصلوا لشروط في الصلح، تصالحوا على شروط هي ظاهر هذه الشروط أنه مو لمصلحة المسلمين، ولكن في الحقيقة كانت مصلحة المسلمين في هذه الشروط. الشرط الأول أنه يرجع النبي في هذا العام ما يعتمر، يجي السنة الجاية يعتمر. الشرط الثاني أنه يا محمد مين ما إجا لعندك منا نحن المشركين مأسلم وجاي لعندك بترجع لنا يا، أما إذا إجا حدا من عندك لعنا مرتد ما منرجع لك يا، هذا شرط ثاني. الشرط الثالث أنه توقف الحروب بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات هدنة، هذا كان شرط ظاهر أنه فعلا لمصلحة الطرفين. والشرط الرابع أنه من شاء من الناس يدخل مع حلف محمد ومن شاء يدخل مع حلف قريش. انتهت الشروط على هالأساس، ولسه عم يوقعوا العقد عم يكتبوه، سيدنا علي بن أبي طالب عم يكتب ووقعوا وانتهوا. وإذ وصل أبو جندل، أبو جندل مين؟ ابن سهيل بن عمرو، شاب كان أبوه موثقه ومربطه، فبغياب أبوه تآمر مع واحد فكل له وساقه وهرب. فلما وصل هو جاي مهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، شافه سهيل فقام سهيل مسكه ورجعه. فأبو جندل صار ينادي ويصرخ يا معشر المسلمين تتركوني أرد إلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ سهيل صار يضربه قدام الناس إمعانا فيه، ابنه شاب، ولكن ليه خالف دينه أصلا أمام كل المسلمين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد لجت القضية، يعني انتهى، وإحنا عطينا عهد للمسلمين للناس. فجاء النبي إلى أبو جندل وقال له أنا أعطيت عهد، وأنت أكيد بترجع مع أبوك ما في كلام، ولكن سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. الله لابد ما يجعل لك فرج، فاصبر، ما فينا نخالف أبدا، لأنه هلأ العقد هيك انتهى، ومين ما بيجينا مسلم من الرجع، فأنت بدك ترجع. المهم انتهت بنود الصلح على هذا الأساس، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يرجعوا بقى يرتدوا، ما بقى في عمرة، بدهم يتحلل وبدهم يخرجوا من النسك اللي دخلوا فيه على أساس عمرة. فقام أمر الصحابة قوموا فانحروا واحلقوا، خروج من العمرة والتحلل، سواء دخلت العمرة أو ارتدت العمرة عليك فبدك تطلعي من النسك بالتحلل. فالصحابة ما حدا سمع الكلمة ولا حدا رد ولا حدا أطاع. ليه؟ طبعا هن مهمومين كتير وحامل بقلبهم حقد كبير على قريش، كيف بترجعهم وما بتسمح لهم يعتمروا؟ وسبب تاني انه بركي لسه يعني بصير شيء لبكرة، من هون لبكرة، يعني ما بدنا نفسخ عمرتنا نحن ونخرج من نسكنا، بركي بتتغير الأحوال من هون لبكرة. فدخل النبي على أم سلمة، وكانت معه أم سلمة وهو مغضب، وقال يا هلك الناس يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا. فهون كانت البطلة في هذه الوقفة اللي هي أم سلمة بحكمتها وبذكاءها، أولا خففت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للنبي هون عليك يا رسول الله، فقد دخل الناس الهم الكثير مما حملت نفسك بهذه الشروط. يعني هن مو متضايقين لحالهم، متضايقين عليك. فشوفي كيف خففت عن النبي وهونت عليه القضية. ثانيا أشارت عليه بمشورة رائعة، قالت يا رسول الله اخرج أنت ولا تكلمهم، أنت تباح وانحار نحرك، الهدي تبعك وأحلق رأسك وما تحكي ولا كلمة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بالحلاق، فعلا حلق رأسه، أول شيء دبح طبعا، وبعدين قعد جلس يحلق. فالصحابة مثل يعني بلشت تتحرك بقى فيهون أمر الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما شافوه حلق وقام الحلاق شعر النبي ورماه على الشجرة، فكلهم تكاتروا هبوا فرد هبي على الشجرة وصاروا ياخدوا شعر النبي. تقول أم سليم كانت موجودة بالحديبية بالصلح، تقول فأخذت منه طاقات. فأم سليم قال احتفظت بهذا الشعر، أي حدا مريض أعلو الشعر وتسقيه من منقوع شعر رسول الله للبركة. هذا بيصير لغير رسول الله؟ أنا برأيي ما بيصير، هذا خاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فقام الصحابة بقى حلقوا ونحروا، ولكن مهمومين كتير، يعني ما لهم أبدا منشرحين لهذا الحل، وخاصة سيدنا عمر. فقال له يا رسول الله أما وعدتنا أننا نزور البيت وأننا نعتمر ونطوف فيه ونحلق ونقصر؟ فقال النبي نعم وعدتكم، أو كنت محدثكم أن تزورونه هذا العام؟ فعمر قال لا، قال خالص أنا ما قلت لكم هالسنة حنزور، حنزور، وعد الله صادق، لكن قد ما يكون في هذا العام. ورجعوا المسلمين وهن مهمومين وغير مهمومين، ما فهمانين شو صار، يعني كيف هذا نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شو الفتح هذا؟ فتح إن شايفينه خسارة، شايفينه انهزام، شايفينه إنه هن انصدوا عن البيت ورجعوا خسرانين بسميه فتح؟ فقال له عمر للنبي أو فتح هو هذا فتح؟ قال نعم إنه فتح، لكن يمكن ما تفهم أنت اليوم، الحكمة بتبين بكرة أو بعده، مثل ما قلنا الله عز وجل نظره إلى الأمام، أما نحن نظرنا دائما قصير ما بنشوف الحكمة. فنتوقف هون بالنسبة لموعد حلقتنا اليوم، وبحب أتوجه لكم إذا كنتوا حابين تسألوا أي سؤال عن الشيء اللي ذكرناه.
2: دائما دكتورة نحن بنسمع أنه فتوى دائما بتنتشر أنه صوت المرأة عورة، بقى الغريب اللي استغربته أنه كيف وقفت السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة ونادت بأعلى صوتها هي مشان تجير زوجها.
1: صحيح، يعني صوت المرأة عورة هذا كلام مين؟ لا هي آية من القرآن ولا حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام. صوت المرأة عورة لا أصل له، يعني إذا بدنا نعتبره حديث منين عورة؟ طيب كيف انتقل العلم؟ سيدة عائشة روت 2210 أحاديث، كيف صوتها عورة؟ أنا مرة للفكاهة خليني أحكي لك عم بتجادل مع شيخ، فقام قال عم يحكي لي إنه صوت المرأة عورة، قلت له طيب كيف السيدة عائشة كانت تحكي مع التابعين؟ قال لي كانت تدق دقتين ثلاثة، قلت له إيه، فهو انتبه على حاله، يعني شو دقتين؟ قلت له يعني شو إشارات مورس؟ كيف ده تقول الحديث من أوله لآخره يعني؟ معقول هذا الكلام؟ فهذا ما له أصل أبدا. صوت المرأة مو عورة، شاركت المرأة في كل مكان، حتى غنت باستقبال النبي. مو قلنا لما دخل المدينة، ومو بس شوفي الناس بيقولوا إنه والله فقط عند دخوله مهاجرا استقبلوه بطلع البدر علينا، لا، بكل غزوة من غزوات النبي كانوا يطلعوا النساء والولدان يستقبلوا بنفس الأغنية، طلع البدر علينا من سنيات الوداع. حتى بعودته من خيبر وهي بالسنوات الأخيرة بالسنة السابعة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا أصل لهذا الكلام. في سؤال تاني
2: دكتورة؟ بس من خلال قصص الأنبياء لاحظنا أن الله تعالى يعني نصر النبي موسى وإبراهيم بمعجزات، ليش ما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بمعجزات كمان؟
1: صحيح، ليش ما اجى النصر بمعجزه؟ يعني هلا انتوا قاعدين اكيد تحمستوا وقلتوا يا ريت نزلت معجزه من السماء ونصرته وخلتهم على الاقل يدخلوا يعتمروا. النبي محمد خاتم الانبياء، اذا بده ينزل له نصر بمعجزه بده يقضي على كل القوم اللي كان، وهيك سنه الله في كل الاقوام السابقه، بده ينصرهم بمعجزه، لكن بقى اذا اسلموا عاشوا واذا ما اسلموا بده يهلكون. هاي واحده ثانيه، النبي خاتم الأنبياء يعني شريعته بدها تكون قدوة إلي وإلك ولكل وحدة ولكل شاب ولكل رجل. يا ترى أنا شلون بدي أجيب معجزة تنصرني إذا وقعت بهيك أزمة؟ إذا وقفوا خصومي ضدي مثلا وأعدائي، أنا بدي أجيب معجزة من السماء؟ بدي أجيب عصا كعصا موسى وأضرب فيها البحر وانفلق وأهرب من الأعداء؟ ما ممكن. لكن أنا بقدر كما فعل النبي، بقدر فاوض، بقدر استعمل الحجة، بقدر مثل ما فعل بالأحزاب، بقدر أجيب حيلة، بقدر أتخلص من أعدائي بالأسباب والمسببات. فهي الغاية من أنه الله عز وجل ما نصر محمد بالمعجزات، إنما أعطاك أسباب ومسببات تستطيعي أنت وكل إنسان بأي مكان وبأي زمان يستعمل هذه الأسباب وينتصر على أعدائه بالأسباب، وهذه سنة الله تعالى في الكون. شكرا لكم على كل حال، وشكرا لكم إخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فالزورة وحزورة
4: أقول لك فالزورة؟
5: فالزورة ولا حزورة؟
4: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
5: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
4: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدرو في وسط السماء صافي كده ووسيم.
5: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
4: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
5: خلاص عرفت،
4: حليت الفزورة
5: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
4: عرفت الفزورة،
5: حنقول سوى الفزورة.
4: الله الله، الله على النعيم،
5: على النعيم
4: في إذاعة القرآن،
5: في إذاعة القرآن الكريم،
4: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
0: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: لكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
1: الحكمة الحكمة
2: العجز مهانة
1: خاطر.
0: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
3: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر
4: خذ الحكمة.
1: الحكمة
4: والحكمة
1: الحكمة نبع فياض.
3: نبع فياض
1: من ثغر الحكماء.
2: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع
1: فينا بالعقلاء.
3: الحكمة
1: نبع فياض.
2: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
0: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
2: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
0: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي،
2: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
0: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
0: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
2: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا،
0: فإليكم ما قطفناه
2: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي الحكمة.
1: ترعى المعزات حيث ربطت.
2: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
1: تغير الحية جلدها لا طبعها.
2: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
1: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
2: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
1: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
1: ثلاثة تسهل: قرض فأر، وأنين مريض، ووقف بيت.
2: ما كل رامي غرض يصيب.
1: الثياب الممزقة لا تنسجم، والأزرار الذهبية.
2: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
1: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل، والموهبة الشعرية، والكرم.
2: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
1: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
2: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
1: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
2: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يضن بوجهها على

0: بقية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
1: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
0: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
1: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
0: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
1: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
0: من أطال الأمل أساء العمل.
1: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
0: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
1: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
0: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
1: التفاح الجميل يكون غالبا مرا.
0: تمسك الثيران بقرونها والرجال بأقوالهم.
1: التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب.
0: تغيير السرير لا يشفي الحمى.
1: تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا متفتحا.
0: ما أرخص الدموع عند المرأة والتمساح.
1: الكتب بساتين العقلاء.

أنك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: بلساننا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

N'importe.

وحلوا السلام.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. نفحات في طاعة الوالدين. طاعة الوالدين استمرار للغة الحب والرحمة والمودة بين الأجيال. ومن لا يرحم لا يرحم. اللهم أعنا على برهما وارزقنا رضاهما وارحمهما في الحياة وفي الممات، آمين. يقال عذرا للطبيعة: أمي هي الأجمل. عذرا للنخلة: أمي هي الأطيب. عذرا فيثاغورس: أمي هي المعادلة الأصعب. عذرا نيوتن: فأمي هي سر الجاذبية. عذرا أديسون: فأمي هي أول مصباح في حياتي. عذرا أفلاطون: فأمي هي البقعة الفاضلة في قلبي. عذرا روما: فكل الطرق تؤدي إلى حب أمي. عذرا جولييت: فأمي هي حبيبتي. عذرا للجميع: فمهما أحببتكم فلن ولن أحب أحدا مثل ما أحببت أمي. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واخفض لهم

صغيرا. صدق الله العظيم. خفض الجناح كناية عن المبالغة في التواضع والخضوع، قول وفعل، مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه عشان لتغذيته. وعشان كده قيدوا بالذل، فهو دأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من أمهتها. فالمعنى واجههما في معاشرتك ومحاورتك، مواجهة يبين منها تواضعك إنك متواضع ليهم، وخضوعك ليهم وتذللك قدامهم رحمة بيهم. ده إن كان الذل بمعنى المسكنة، وإن كان بمعنى المطوعة فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه عشان يجمع تحته أفراخه رحمة بيها وحفظا ليها. وقوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني اذكر تربيتهم ليك وانت صغير، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما كما رحماك وربياك صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.

0: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم في الحلقة الثانية من سيرة الإمام الشافعي، فهي رحلة الشافعي إلى العراق. وكان الشافعي وهو بالمدينة يعلم أن الإمام أبي حنيفة رحم الله ورضي عنه كان بالعراق، وأنه توفي وترك علماء كثيرين، منهم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فاستخار الله وعزم على اللقاء بهما وغيرهما من العلماء.
2: دخل على الإمام مالك وقال له: إني عزمت على الذهاب إلى العراق طلبا للعلم. فقال له الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلبه. ثم زوده ب46 دينارا.
1: وصل الشافعي إلى الكوفة إحدى مدن العراق، ثم قصد المسجد للصلاة. وبينما هو في المسجد إذ رأى غلاما يصلي فلم تعجبه صلاته فنصحه، فلم يقبل الغلام النصيحة وقال: أنا أصلي هكذا منذ 15 سنة بين يدي أبو يوسف وابن الحسن صاحبي أبي حنيفة، فما عاب علي شيئا وأنت تعيبها. ونهض غاضبا.
2: قابل الغلام في المسجد أبا يوسف وابن الحسن وكانا يعرفانه، فسألهما عما إذا كان في صلاته عيب.
1: فقال: اللهم لا.
2: فقال الغلام: إن في المسجد رجلا عابها.
1: فقال له ابن الحسن: اذهب إليه وقل له بما تدخل الصلاة.
2: ذهب الغلام إلى الشافعي وسأله هذا السؤال، فكانت إجابة الشافعي: إني أدخل الصلاة بفرضين وسنة.
1: فقال له ابن الحسن: ارجع إليه واسأله عن الفرضين والسنة.
2: فقال له الشافعي: أما الفرضان فهما النية وتكبيرة الإحرام، وأما السنة فهي رفع اليدين إلى الأذنين.
1: عاد الغلام إلى الشيخين وأخبرهما بما قاله الشافعي، فعرف أن هذا قول من عنده علم بالشريعة، وأراد التعرف عليه، فذهب إليه وتعرف عليه، وسأله ابن الحسن عن نسبه وبلده فأخبره عنهما، ثم سأله عما إذا كان رأى الإمام مالكا، فقال: من عنده أتيت.
2: فقال ابن الحسن: هل نظرت في الموطأ؟
1: قال الشافعي: حفظته عن ظهر قلب.
2: وكان كلما سئل عن شيء أجاب إجابة وافية، ففرح به كثيرا أبو الحسن واستضافه وأذن له أن ينسخ من مكتبته ما شاء من كتبه.
1: أقام الشافعي مع محمد بن الحسن في الكوفة مدة نسخ في خلالها كثيرا من الكتب، ولما عزم على الرحيل ليكمل رحلته فيطوف ببعض بلاد العراق وبلاد فارس وما حولها من بلاد الأعاجم، عرض ذلك على محمد بن الحسن فوافق، وأعطاه 3000 ليستعين بها في رحلته، فقبل ودعا لابن الحسن.
2: وفي رحلته إلى بلاد فارس ومجاورها، أخذ الشافعي ما أعطاه له محمد بن الحسن من المال، وطوف في بلاد فارس وما حولها، ثم رحل إلى شمال العراق حتى وصل إلى جنوب بلاد الروم الأناضول، ومشى إلى حران وأقام بها أياماً، ثم سافر إلى فلسطين وأقام في الرملة في جنوب بيت المقدس.
1: ولقد استغرقت هذه الرحلة حولين كاملين من سنة 172 هجرية إلى سنة 174 هجرية، ازداد الشافعي فيهما علما بما حفظ من العلماء ومعرفة بأمور العباد وأخلاقهم وعاداتهم، وقابل الكثير ممن أملى عليهم الموطأ وهو في المدينة، فكانوا له خير معين في رحلاته الشاقة.
2: وعن العودة إلى المدينة، بينما الشافعي في الرملة إذا بركب جاء من الحجاز فسألهم عن الإمام مالك فقالوا إنه بخير وقد اتسعت أرزاقه، فاشتاق إلى السفر إلى المدينة لرؤيته، فاشترى راحلة وسافر عليها إلى المدينة المنورة، فوصل إليها بعد 27 يوما.
1: دخلها ساعة العصر نحو سنة 174 هجرية، وقصد المسجد النبوي وصلى العصر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وحضر درس الإمام مالك الذي لما علم بوجوده استدعاه وضمه إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال له أتمم أنت الدرس يا شافعي.
2: وبعدما أتم الشافعي الدرس أخذه الإمام إلى بيته.
1: أقام الشافعي في المدينة 4 سنوات وأشهر مصاحبا للإمام مالك رضي الله عنه.
2: وعن رحلته إلى اليمن، كان الشافعي وهو في المدينة يزور أحيانا مكة موطن أجداده، وفيها أمه العاقلة التي لا تزال تنصح لابنها وتحسن توجيهه، وفيها شيوخه الذين يجلهم ولا ينسى فضلهم عليه.
1: قدم الشافعي مكة يسعى عند بعض أقاربه ليعطوه بعض المال ليستعين به على قضاء بعض حوائجه، فلم يعطوه شيئا، إلا أن أحد أقاربه سعى له عند قاضي اليمن الموجود بمكة وكان اسمه مصعبا ليوجد له عملا باليمن، فرحب مصعب بالشافعي وقال له إن أمير المؤمنين ببغداد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضية، فهل تخرج معنا؟ لعل الله يعوضك عما كان بعض الأقارب يعوضونك به.
2: قال الشافعي نعم، وفقني الله ووفقك.
1: ومع شهرة الشافعي في مكة والمدينة وما يحمل له الذين حضروا دروسه وأحبوه حبا شديدا من جميع البلاد، لم يتولى عملا يأخذ عليه أجرا لا في مكة ولا في المدينة، لكن في اليمن سيجدون له عملا يأخذ عليه أجرا، وهو متعلق بالقضاء موضع فهمه واختصاصه، فقد بذل فيه جهدا حمد فيه وشهر بين الناس، فكان يقوم بما تفرضه عليه أمانته ويمليه عليه دينه.
2: جاوزت شهرته اليمن إلى مكة، فحين وفد الناس إلى مكة ومعهم الشافعي لقضاء العمرة في شهر رجب، انطلقت ألسنتهم بالثناء على الشافعي، حتى أن شيخه سفيان بن عيينة محدث مكة رحب به حين لقيه وقال لقد بلغني حسن ما انتشر عنك في اليمن، وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد.
1: لكن الشافعي لم يأخذ برأي شيخه ورجع إلى اليمن، وكانوا قد أعدوا له منصبا أكبر، فقد ولوه قضاء نجران، واشتهر من حسن سيرته وحمله الناس على السنة والطرائق الجميلة.
2: لقد حاول أهل نجران التقرب من الشافعي واستمالته كما اعتادوا أن يفعلوا مع من يتولى أمورهم، ولكنهم لم يفلحوا ولم يجدوا في نفسه استجابة ما لإغرائهم، واتجه بكل قواه إلى إقامة العدل وإزهاق الباطل، لذلك أجمعوا أمرهم وسعوا به إلى أمير المؤمنين سعاية منكرة كادت تودي بحياته لولا حفظ الله له.
1: ترك اليمن واتجه إلى مكة، ولم يستفد كثيرا من حياته في اليمن سوى أنه تزوج منها وأنجب أولاده.
2: وعن عودة الشافعي إلى مكة، عاد الشافعي إلى مكة المكرمة وقد أخذ علوم الحجاز والعراق في رحلته الأولى، عاد ومعه الكثير من علم أهل الرأي وما عرفه من فقيه العراق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ضمه إلى علم الحجاز الذي حضره على الإمام مالك في المسجد النبوي في المدينة، وما تعلمه على شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، وإلى عالم مكة سفيان بن عيينة.
1: رجع إلى مكة المكرمة لا لينضم إلى حلقة من حلقات الحرم، وإنما ليعقد له حلقة، فقد أصبح يضع القواعد، وكانت له قدرة كبيرة وعلم غزير يعينه على الاجتهاد.
2: اتخذ له حلقة في المسجد الحرام جلبت إليه الكثير من ذوي المكانة في العلم يستمعون إلى طرائقه الجديدة في استنباط الأحكام، حتى ملأ عقولهم بالمعلومات وشهدوا له بالتفوق والفهم.
1: ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي وفد حاجا إلى مكة ودخل المسجد الحرام كي يلقى به كبار العلماء والمحدثين، وكان من أشهرهم سفيان بن عيينة، ولفت نظره الشافعي في حلقته، فرأى فيه الجديد في كل ما يقوله، رأى فيه فهما ثاقبا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه أصولا وقواعد لم يكن له عهد بسماعها من أحد، تدل على عظم عقله وعميق فهمه. ولذا كان يدعو أصحابه من الذين شغلوا برواية الحديث ونقله أن يلازموا حلقة الشافعي الذي اهتم أكثر ما اهتم به هو معرفة المعاني والفقه الذي يؤخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: قال عالم من العراق وقد صحب الإمام أحمد بن حنبل إلى مكة للحج والعلم ولم يكن يعرف الشافعي، قال للإمام أحمد: لقد بحثت عنك في مجلس ابن عيينة فلم أجدك حتى وجدتك جالسا مع أعرابي، فقلت: يا عبد الله، تركت ابن عيينة وجئت إلى هذا؟
1: فقال لي: أسكت، إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى.
2: قلت: من هذا؟
1: فقال الإمام أحمد: إنه محمد بن إدريس.
2: قال إسحاق بن راهوي العالم الكبير: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي.
1: ثم قال: تناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط.
2: وكفى بشهادة الإمام ابن حنبل شهادة رضي الله عنهما.
1: أما رحلة الشافعي إلى بغداد فكانت هذه الرحلة عام 195 هجرية، والسبب أنها كانت رحلة علمية، وقد سبقه إلى بغداد هذه المرة شهرة عظيمة نشرها كبار المحدثين والفقهاء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الرحمن بن مهدي الذي ألف له الشافعي كتاب الرسالة مستجيبا لطلبه، وكان فيه كل ما ذهب إليه من الفقه.
2: دخل الشافعي بغداد يعلن اجتهاده متسلحا بسلاح العلم والحجة والبيان الذي يستطيع به أن يتغلب على كل من يناقشه في أمر من أمور السنة والفقه.
1: ونزل حين أتى بغداد على الزعفراني، وكان أديبا موسرا متصلا بحكام العراق.
2: قصد رضي الله عنه إلى الجامع الغربي في بغداد، وفيه تعقد حلقات العلم، وانتحى منه ناحية وبدأ يعرض أصوله وقواعده وموارد فقهه، فأمه المتعلمون والعلماء. وما زال الشافعي رضي الله عنه يعرض مذهبه بالأدلة القوية والحجج الساطعة، ويأتي كل يوم بالجديد من فهم كلام الله وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حمل العلماء على الإقرار بعلمه وظهر أمره بين الناس.
1: وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن الشافعي: لقد من الله به علينا، لقد كنا تعلمنا كلام القوم أي الذين يقولون بالرأي، وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا الشافعي، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير.
2: لقد رأى الناس في الشافعي خير قائد ناصر للحديث، متمسكا بكل الصحيح منه يدلهم على الحجة الدامغة والحق الواضح.
1: وشهد المحدثون الذين تأثروا بالشافعي في العراق هذه الفترة، فقال الحسن بن محمد الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم الشافعي فتيقظوا.
2: وقال داود بن علي الظاهري: كان الشافعي رضي الله عنه سراجاً لحملة الآثار ونقلة الأخبار، ومن تعلق بشيء من بيانه صار محجاجاً.
1: وقال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الأقفال.
2: ولأحمد بن حنبل أقوال كثيرة في أثر الشافعي على المحدثين وما فتحه لهم من مغلق الفقه ومن معاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من ذلك قوله: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث.
2: وقوله: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها لهم.
1: لقد أقبل المحدثون والمتفقهون من أهل العراق على الشافعي إقبالا عظيما، وأحبوه حبا لم ينل بعضه عالم، وانتفع به خلق لا يحصيهم إلا الله، وأثنوا عليه بما هو أهله ثناء لم يصفر ببعضه أحد من علماء عصره، وأجمع على ذلك حزاق الفقه والنظر وأهل العربية يقولون إنهم لم يروا مثل الشافعي. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، سيرة حسنة.

0: عارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان،
1: ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
1: من يروم المجد يجيء أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله

0: لأهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: إخوتي وأخواتي، يحكى عن أنوشروان أنه قال: جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه. وكان بعض الحكماء يقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وكان يقال أيضا: من أتبع الصبر أتبعه النصر. ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج، من صبر قدر، ثمرة الصبر الظفر، عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. وكان يقال: خف المضار من خلل المسار، وارجو النفع من موضع المنع، واحرص على الحياة بطلب الموت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء، وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. وقال أيضا بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي دواؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه. وكان يقال أيضا: رب خير من شر، ونفع من ضر. إخوتي وأخواتي، لا تنسوا أن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، يقول بعض الحكماء: إن من احتمل المحنة ورضى بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. أخي المسلم، اعلم أن الرجاء مادة الصبر والمعين عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته حسن الظن بالله الذي لا يجوز أن يخيب. فإنا قد نستقري الكرماء فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ أخي المسلم، روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: خف الشر من موضع الخير، وارجو الخير من موضع الشر، فرب حياة سببها طلب الموت، وموت سببه طلب الحياة. أخي المسلم، لقد قال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين، أحدهما السرور بما بقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزله به. والجاهل يجزع في محنته بأمرين، أحدهما استكثار ما أوى إليه، والآخر تخوفه ما هو أشد منه. وقد كان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. وقد وصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب بالصبر، وتذكير بالنعمة، واستدعاء للمثوبة، وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. وأخيرا أخي المسلم، أختم معك بقول بعض عقلاء التجار الذي قال: ما أصغر المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، واجعلنا من الصابرين. آمين.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: من يروم المجد يجيء المعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
4: ومضة نور في دياجير الظلام،
3: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
4: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 41 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 49 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ذكرت في الدرس الماضي حول هذه الآية أن المسلم حينما يؤدي عباداته الشعائرية ثم يطبق في حياته اليومية مناهج غير المسلمين ينقلب خاسرا أشد الخسارة. الإسلام منهج كامل في كل شؤون حياتك، فما لم تعتمده في أمورك اليومية وفي كل المجالات لا تفلح. لذلك اكتفى المسلمون اليوم من الإسلام بعباداته الشعائرية، وغاب عنهم أن المنهج الإسلامي ينبغي أن يكون في كسب المال وفي إنفاق المال وفي الزواج وفي الطلاق وفي الأفراح وفي الأتراح وفي الحل وفي السفر. حينما تأخذ مفردات هذا المنهج ثم تطبقه على حياتك اليومية، عندئذ تنجو من أن تخسر أو أن تهلك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ذكرت في الدرس الماضي مثلين صارخين. قضية التسويق، هناك في كليات الجامعات في الغرب اختصاص اسمه التسويق. التسويق عند الغرب الإعلان والدعاية فقط، والإعلان لا ينجح إلا بامرأة شبه عارية، هكذا التسويق الغربي. أما التسويق الإسلامي، أنا لا أنكر قيمة الإعلان، أما هناك منهج يضبط هذا الإعلان. أنا حينما أتقن صناعتي، وحينما أدفع زكاة مالي، وحينما أنصح المسلمين، هذا هو التسويق الإسلامي. فلذلك المسلم يغفل منهج الإسلام في تسويق البضاعة ويأخذ منهج الغرب. قد أطبق منهج الغرب في تربية أولادي، أعطيهم حرية، أعطيهم حرية، قد يتفلتون، أهتم بتحصيلهم الدراسي فقط، ولا يعنيني إيمانهم أبدا. قد أرسلهم إلى بلاد بعيدة وأنا لست واثقا من انضباطهم. التفوق في تربية الأولاد بمنهج غربي هكذا، أما التفوق في تربية الأولاد أن يكون ابنك معك، أن تلزم أولادك، أن تأتي بهم إلى المسجد، أن تربيهم على حب الله وحب رسوله، ففي تربية أولادنا منهجنا غربي، في تسويق بضاعتنا منهجنا غربي، في أفراحنا منهجنا غربي، في أتراحنا منهجنا غربي، في حل مشكلاتنا منهجنا غربي، حتى في قضايانا الكبرى حينما يعني يختلف إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نحتكم إلى أعداء الله، نحتكم إلى الكفار كي يحلون مشكلاتنا فيما بيننا. القضية خطيرة جدا أيها الإخوة. هذا الإسلام لن نستطيع أن نقطف ثماره إلا إذا طبقناه كله من دون استثناء. أنا لا أقول كما يقول بعضهم إما أن تأخذه كله أو دعه كله، لا، لكن أقول ينبغي أن تأخذه كله، ينبغي أن تأخذ الإسلام في كل شؤون حياتك. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لا بد من أن نؤمن على البضاعة، التأمين حرام إلا إذا كان تعاونيا. هناك من يؤمن على البضاعة عند الله بدفع القيمة لفقراء المسلمين. ما من تشريع غربي إلا له بديل إسلامي. لا بد من استخدام اليانصيب في ترويج السلع. أضيف مبلغا على سعر القطعة وأجمعه من كل القطع ثمن سيارة ثم أجعله يا نصيبا، هكذا التسويق الغربي. فالذي يؤلم أن المسلمين مسلمون في شكلهم الظاهري، مسلمون في عباداتهم الشعائرية، ولكنهم حينما يدخلون الحياة العملية يطبقون مناهج غربية. فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لا بد من أن تخرج المرأة من البيت لتعمل، وقد يكون العمل مناقضا لمنهج الله عز وجل، وقد يكون مع العمل فتنة، ومع الفتنة فساد، ومع الفساد انحراف، ومع العمل اختلاط. فلا بد من أن نقلد الأجانب، هذه هي المشكلة. الإسلام منهج متكامل يجب أن نأخذه كله حتى نستطيع أن ننتظر من الله أن ينصرنا، حتى نقطف ثمار هذا الدين. لذلك تجد في أسر كثيرة مخالفات للشرع كبيرة جدا في البيوت، ورب الأسرة محسوب على المسلمين، ويأتي إلى بيوت الله ويجلس في دروس العلم وهو مسلم، لكن لو دققت في عمله لا يطبق الإسلام. أنا أدعوكم أيها الإخوة من خلال هذه الآية إلى تطبيق منهج الله كاملا. المسلم الحقيقي هو مسلم ينصاع لأمر الله، إن الدين عند الله الإسلام. أما أن نطبق في تجارة منهج الأجانب، وفي تسويق بضاعة منهج الأجانب، وفي صنع بضاعتي، قد أغير خلق الله عز وجل، قد أطعم هذه الحيوانات التي أتاجر بها مسحوق اللحم الحرام. لماذا جن البقر؟ لأنه أطعم مسحوق الجيز، صممه الله نباتيا فجعلته لاحما فجن البقر. وما جنون البقر إلا من جنون البشر. هذه الآية واسعة جدا، يعني حتى في الزراعة، حتى في الصناعة، حتى في التجارة، حتى في التسويق، حتى في الزواج، حتى في الطلاق، سمعت البارحة أن إنسانا مقيم في بلاد غربية حينما كبر أولاده خاف على دينهم وعلى مستقبلهم، فأراد أن يعود إلى بلده. يقول إن زوجته داعية وقفت أمامه معارضة للعودة إلى بلاد المسلمين، فلما اشتد الخلاف بينه وبينها رفعت قضيتها أمام القضاء الأمريكي لتأخذ من زوجها نصف ما يملك، ولم ترضى بالقضاء الإسلامي لتأخذ مهرها فقط. أين الدعوة؟ الذي لا يقبل منهج الله عز وجل ويحتكم إلى مناهج أخرى هذا ليس من الله في شيء. فالشيء الذي يلفت النظر هو أن المسلمين أنفسهم لا يطبقون منهج الله، توهموا وهما عجيبا، توهموا أنهم إذا صلوا وصاموا وحجوا وزكوا فقد طبقوا الإسلام، وما هي إلا عبادات شعائرية لا يمكن أن تقبل عند الله إلا إذا صحت العبادات التعاملية، إلا إذا انصعت إلى منهج الله. على كل هذا شرحته في الدرس الماضي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا يرتقي دخلنا إلا بالسياحة، ومن لوازم السياحة الفنادق الفخمة، وأن تبيع الكمور وأن يكون فيها نساء كاسيات عاريات، والمسابح والمقاصف وما إلى ذلك. فهذا أيضا منهج غربي. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا ينبغي أن نؤله النمو الاقتصادي، لا ينبغي أن نجعل هذا النمو إلها نعبده من دون الله، لا ينبغي أن نضحي بقيمنا ومبادئنا من أجل دخلنا، لا ينبغي. بل الله مولاكم، هو الذي يرزقكم، هو الذي ينصركم، هو الذي يحفظكم، هو الذي يؤيدكم، مولاكم وهو خير الناصرين. مشكلة المسلمين مشكلة عويصة أيها الأخوة، أنهم استغربوا أصبحوا غربيين في كل شؤون حياتهم، ولم يبق لهم من الإسلام إلا هذه العبادات الشعائرية. لماذا ينتظرون أن ينصرهم الله عز وجل؟ لماذا يعتبون على الله عز وجل؟ لماذا؟ شيء لا يصدق. في كل شؤون حياتي غربي الملاذ، أما في مظهري شرقي الضرع. لا أن تكون غربي الملبن شرقي الضرع، ينبغي أن تكون شرقي الضرع وشرقي الملبن، يعني إسلامي الضرع وإسلامي الملبن. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بيد الله عز وجل الخيارات لا تعد ولا تحصى. يقويك فينصرك، أو يلقي الرعب في قلب أعدائك فينصرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اجعل هذا قانونا، أي كافر قلبه ممتلئ رعبا والمؤمن يلقي في قلبه الأمن، قانون الأمن والخوف، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من لوازم إيمانك أن قلبك ممتلئ أمنا، ومن لوازم الكفر والشرك أن القلب ممتلئ رعبا. فإذا كان قلب الإنسان كفؤاد أم موسى خاويا، هذه علامة الشرك وعلامة البعد عن الله. وإذا كان قلب المؤمن ممتلئا إيمانا وأمنا، هذه علامة الإيمان. إذا كان قلب المؤمن ممتلئا أمنا، هذه علامة الإيمان. فإن كان ممتلئا خوفا، هذه علامة الشرك والبعد عن الله عز وجل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، هذه الباء باء السبب، أي بسبب شركهم. بما أشركوا بسبب شركهم. معادلة: قلب معه شرك يساوي رعب شديد، قلب معه إيمان يساوي طمأنينة شديدة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. الآية الكريمة: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا أحد أسباب العذاب في الدنيا الشرك، أن تعبد غير الله، لا بلسانك ولكن بلسان حالك. قد تتعلق بإنسان من أقربائك قوي، يعني قلبك ممتلئ تعظيما له وهو لا يعرف الله لأنه قوي، اعتمادك عليه نوع من العبادة. قد تعتمد على مالك فهذا شرك، قد تعتمد على نفسك، على خبراتك، على شهادتك، على مكانتك، على منصبك، هذا نوع من الشرك. قد تعتمد على ابنك، هذا نوع من الشرك. الاعتماد النفسي قد تستعين به دون أن تعتمد عليه. قد تعتمد على زوجتك، هذا نوع من الشرك. قد تعتمد على شريكك، هذا نوع من الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، يعني بسبب شركهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكأن هذا مقياس دقيق للإيمان، قلب ممتلئ رعبا دليل شركه، وقلب ممتلئ أمنا دليل إيمانه. المؤمن في قلبه من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ليس هناك دليل على الشرك، أنت توهمت أنه قوي، هو في قبضة الله عز وجل. أنت توهمت أنه يعطيك، المعطي هو الله. أنت توهمت أنه يمنع عنك، المانع هو الله. أنت توهمت أنه سيرفعك، الرافع هو الله. أنت توهمت أنه سيخفضك، الخافض هو الله. أنت توهمت أن بهذه العلاقة المتينة يعزك، المعز هو الله. توهمت أنه يذلك لو أغضبته، المذل هو الله. أرأيت إلى هذا التابعي الجليل الحسن البصري حينما كان عند أمير البصرة، والي البصرة، جاءه توجيه من يزيد. هذا التوجيه لعله لا يرضي الله عز وجل، لو أنه نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو لم ينفذه لأغضب يزيد ولعزله من ولاية البصرة. كان عنده الحسن البصري، قال: يا إمام ماذا أفعل؟ أجاب هذا الإمام إجابة يمكن أن تكون شعارا لكل مؤمن إلى يوم القيامة. قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. الله عز وجل يمنعك من أقوى قوي، ولكنك لو أطعت القوي وعصيت الله هذا القوي لا يمنع عنك الورم الخبيث، لا يمنع عنك الفشل الكلوي، لا يمنع عنك تشمع الكبد، لا يمنع عنك خثرة في الدماغ، لا يمنع عنك الشلل. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. كن مع الأقوى لمصلحتك. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نحن توهمنا أشخاصا أقوياء، توهمنا أنهم يرفعون ويخفضون، ويعزون ويذلون، ويعطون ويأخذون. نحن توهمنا ما لم ينزل به سلطانا. ما سوى الله لا يفعل شيئا، الفعال هو الله. لا يكمل إيمانك إلا إذا رأيت يد الله وحدها تعمل، يد الله وحدها تعمل. وليس مع الله أحد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله، كله توكيد، فاعبده وتوكل عليه. قال لي أحدهم: أخاف أن أطيع الله فأخسر عملي. قلت له: الإله الذي تعبده إذا كان لا يحميك لا تعبده، ينبغي أن تعبد إلها يحميك، ينبغي أن تعبد إلها كل أقوياء الأرض بيده. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. كما قلت قبل قليل: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. هذا هو الإيمان. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كما هي الآن، وظن أهلها، ظن بعض أهلها أنهم قادرون عليها، قالوا قبل حين أن هذه الكتلة الشرقية عندها من القنابل الذرية ما تستطيع تدمير الأرض 5 مرات. هم دمروا من داخلهم، من داخلهم تهاوت قلعتهم من الداخل. أيها الإخوة الكرام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهذا الذي ترونه أيها الإخوة من شأن عاد الثانية التي وصفها القرآن الكريم. قال: من أشد منا قوة التي لم يخلق مثلها في البلاد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. عاد الثانية هذه، إنه الله عز وجل قال: وأنه أهلك عادا الأولى، معنى في واحدة ثانية على شاكلتها. من أشد منا قوة؟ أقوى دولة في العالم التي لم يخلق مثلها في البلاد، أجمل بلاد في العالم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أقوى قوة غاشمة في العالم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وعندهم أذكياء العالم وكانوا مستبصرين. أرأيت إلى هذه الآيات واحدة تلو الأخرى؟ كانوا أذكياء مستبصرين، وكانوا بطاشين، وكانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون. وقالوا: من أشد منا قوة؟ ووصفت بأنه لم يخلق مثلها في البلاد، وأهلكها الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هذا مصيرها الذي ينتظرها. أيها الإخوة الكرام، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. والله هؤلاء الأقوياء ينفقون على تسليح بلادهم من شدة الخوف الذي يملأ قلوبهم، ما لو أنفق على العالم كله لملأه أمنا وطمأنينة ورخاء. الأرقام التي تنفق على التسليح في العالم العقل لا يقبلها، أرقام فلكية، ألوف ألوف ألوف البلايين من شدة الخوف الذي ملأ القلوب. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما حينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب مسيرة عام. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، نحن أسبغنا على بعض الأشخاص قوة هم ليسوا أقوياء. نحن توهمنا أن بعض الدول لا تهزم، هي ليس كذلك، هم بشر. نحن أسبغنا عليهم هذه الأوهام وهذه الهالات الكبيرة، هم ليسوا كذلك، هم أقل من ذلك بكثير. لكن الضعيف أحيانا يعظم القوي ويصبغ عليه من الصفات ما ليست فيه إطلاقا، هذا شأن الضعيف دائما. يعني كم توهم الناس أن هؤلاء الأعداء لا يقهرون، إن قلوبهم الآن ممتلئة رعبا. سمعت من أخ أنه حتى الآن عاد إلى أمريكا مليون يهودي، مليون، وأن الخوف والفزع ملأ قلوبهم وأن شدة الرعب لا توصف، بسبب شباب مؤمنين أرادوا أن يضحوا بأنفسهم في سبيل هز كيان الأعداء، أليس كذلك؟ فنحن واهمون، مهما تصورنا أعداءنا أقوياء هم أقل من ذلك، لكن المؤمن يملأ الله قلبه أمنا وطمأنينة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده، يعني حينما وعدكم بالنصر صدق وعده، نصركم في بدر، ثم نصركم في أول مرحلة في أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، معنى تحسونهم أي تقتلونهم، سلطكم عليهم، قواكم، أضعفهم، ملأ قلبهم خوفا، حس أي قتل، جعله بلا إحساس، جعله جثة هامدة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا، شيء دقيق جدا، حتى إذا فشلتم ضعفتم رأيتم أن النصر قد تحقق وأن أرض المعركة ممتلئة بالغنائم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الرماة في أماكنه، ولو تخطف الكفار أصحاب النبي، أمر واضح من عند رسول الله، ابقوا في أماكنكم. حينما ضعفت نفوسهم أمام الغنائم، هنا المشكلة، ضعف النفس، حينما ضعفت نفوس بعض الصحابة أمام الغنائم وعصوا أمر رسولهم ضعفوا. تأتيك القوة من طاعة الله ويأتيك الضعف من معصية الله، تعبير المألوف، معنويات المطيع عالية جدا ومعنويات العاصي متدنية. لذلك حتى إذا فشلتم ضعفتم أمام الغنائم وتنازعتم، بعضهم قال الغنيمة الغنيمة، وبعضهم قال ألم يأمر رسول الله أن نبقى في أماكننا، فشلتم أي ضعفتم أمام الغنائم وتنازعتم، اختلفتم. بعض أصحاب النبي كان حريصا على تطبيق أمر النبي، وأمر النبي واضح وضوح الشمس، لو رأيتم الكفار يتخطفوننا لا تغادروا أماكنكم، موقع استراتيجي. بالمناسبة أيها الإخوة، المسلمون انهزموا مرتين، مرة في أحد لأنهم عصوا أمر قائدهم عليه الصلاة والسلام، ومرة في حنين لأنهم أشركوا، قال لن نغلب من قلة، اعتمدوا على عددهم. في أحد عصوا أمرا، وفي حنين وقعوا في الشرك، وهذان درسان بليغان. وقد ذكرت اليوم ونحن نعاني ما نعاني من أعدائنا أن النصر بيد الله وحده، أول حقيقة. النصر بيد الله وحده، وأن هذا النصر له أسباب بأيدينا. قال: إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، بيد الله النصر. الآن سببه إن تنصروا الله ينصركم، التفاصيل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الإيمان شرط لازم غير كاف للنصر. الأمر الثاني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والإعداد شرط لازم غير كاف. الإيمان الحق الذي يحملنا على طاعة الله شرط أول، والإعداد إعداد القوة المتاحة شرط ثاني. فإذا تحقق الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله، والإعداد الذي يكون سبباً آخر للنصر، جاء نصر الله. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، هذا هو النصر. أما أن تحلل وأن تذكر أسباباً للنصر ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، هذا نوع من الجهل. إذا كنا مع هؤلاء انتصرنا، لم نكن معهم إن هزمنا، هذا شرك. لذلك الشيء المؤلم إذا وقع وقوعه ثابت، لكن الاختلاف في تحليل هذا الشيء إلى أي سبب يرد. بطولة المؤمن أن ترد الشيء إلى سببه الحقيقي، إلى سببه الحقيقي. فإذا رددته إلى سببه الحقيقي ألغيت السبب فألغيت النتيجة، شيء واضح تمام. هالمشكلة سببها هذا الشيء، عد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، عد إلى الوحيين الكتاب والسنة، واستنبط منهما أسباب ما يعاني المسلمون اليوم. أجل السبب يأتي ما يسعدنا. أمة انحرفت، تركت منهج الله، أعرضت عن منهج خالقه، فقيد الله لها كابوسا يؤلمها. هذا الكابوس لن يزاح عنها إلا إذا عادت إلى منهج الله، أزيح عنها. هذا ملخص الملخص. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ضعفتم أمام الغنيمة، تنازعتم، بعضكم أراد أن يبقى مطيعا لرسول الله وبقي نفر بأصحاب النبي، وبعضهم نزلوا إلى ساحة المعركة ليأخذوا الغنائم، وعصيتم أمر نبيكم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم ملامح النصر، من بعد ما أراكم ملامح التفوق. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. آية صريحة، يعني بعض أصحاب النبي أرادوا الدنيا. لو أن الله نصرهم على ما هم فيه لاختل نظام الدين. البطولة أن تأتي النتائج وفق المقدمات أبدا. إن تنصروا الله ينصركم، لو أن الله نصرهم على معصيتهم لسقطت الطاعة ولا قيمة لها إطلاقا. يعني مثل بسيط جدا، مدرس يعطي طلابه وظيفة، يأتي في اليوم التالي يقول: افتحوا الوظائف، نصف الطلاب ما كتبوا الوظيفة. لو أنه تساهل مع الذين لم يكتبوا الوظيفة في اليوم التالي لن يكتبها أحد. لا بد من أن يأخذ موقفا من الذي لم يكتبه، وإلا سقط أمره وانتهى هذا النظام. نظام التدريس والوظائف والمتابعة متى ينتهي؟ إذا استوى الذي كتبها والذي لم يكتبها. لو أن المسلمين في أحد انتصروا على معصيتهم لرسول الله سقطت قيمة الأمر إطلاقا. إذن لا بد من أن يدفعوا ثمن معصيته. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني ابتلاهم بهذه الغنائم. بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام صدق وصمد ونجح في الامتحان، وبعضهم ضعفت نفسه وعصى. لكن لأعمالكم الصالحة السابقة ولنصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون تبتعدون عن ساحة المعركة، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد من شدة الخوف. تفرق أصحاب النبي ولم يبق معه إلا عدد لا يزيد عن 10 من الصحابة، جيش عرمرم تفرق. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، كان النبي يخاطبهم ارجعوا قاتلوا ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. هو يدعو أصحابه أن يصمدوا وأن يقاتلوا، هم ألقي في قلبهم الخوف والرعب، فأثابكم غما بغم. من قصر في العمل ابتلاه الله بالهم. الهم مصيبة أيها الأخوة، مصيبة كبيرة. أصابهم غم أنهم عصوا ربهم، هذا أكبر غم. أصابهم غم أن أصحابهم قتلوا وأن بعضهم جرحوا. أصابهم غم الهزيمة. أصابهم غم أنهم سمعوا أن النبي قتل. قال علماء التفسير هذه الآية لا تعني غمين، تعني غموم متتابعة، غم المعصية على غم الهزيمة على غم قتل الأقارب على غم الجراح على غم نبأ مقتل النبي، فأصابكم غما بغم. ولو أردنا أن نستنبط من هذه الآية شيئا، من قصر في العمل ابتلاه الله بالغم، هذا الحزن الخوف القلق الانقباض، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. لو أنهم بوعيهم لتألموا أشد الألم بهذا النصر الذي فاتهم. فاتهم النصر، والنصر شيء ثمين جدا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الإنسان في علاقة مع إنسان، لو لم ينجح في هذه العلاقة، لو خسر عمله أحيانا، لو نشأت مشكلة مع زوجته يتألم. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قد يكون عمل ظاهري طيب، لكن حقيقته يعلمها الله وحده. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مرء الغنائم أضعفهم وحملهم على أن يعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم على الذين نفذوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. معروف أن الإنسان لا ينام إلا إذا كان في بيته مطمئنا، أما أن يكون في ساحة معركة وروحه على كفه وقتله قائم وينام، هذا إكرام من الله عز وجل. فالذين التزموا طاعة رسول الله أكرمهم الله بالأمن. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذه الأمنة التي هي نعاس يغشى طائفة منكم. من هم؟ الذين نفذوا أمر النبي. معنى ذلك هذا بشارة كبيرة جدا، إنك إن أطعت الله عز وجل أنت مستثنى من الخوف العام. قد يقع خوف عام يأكل القلوب، إن كنت مع الله أنت مستثنى من هذا الخوف العام. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. معنى ذلك الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابة كرام، ألقي في قلبهم الغم، غم على غم على غم على غم. وقد تجد إنسانا الآن كل أمور الدنيا مريحة له، ومع ذلك يكاد يخرج من جلده هماً وغماً، متألم، قلق، مضطرب، خائف من لا شيء، من مجهول، خائف من المستقبل. هذا عقاب من الله. إذا ملأ الله قلب الإنسان خوفاً وغماً وحزناً، هذا عقاب من الله عز وجل. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء الذين عصوا أهمتهم أنفسهم، عصوا وعصوا أمر النبي وحجبوا عن الله عز وجل وخافوا، وامتلأ قلبهم خوفا وغما. قال: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. أيام الإنسان بيساعد غفلة عن الله، أعدانا أقوى منا، ما لنا أمل أن ننتصر. ينسى أن الله موجود، وأن الأمر بيد الله وحده. يغلب عليه التشاؤم، يغلب عليه اليأس. هذا اليأس من معاصينا. أنت حينما ترى عدوك قويا ولا سبيل إلى أن تنتصر عليه، هذا نوع من اليأس ونوع من الضعف. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ لو أننا بقينا في المدينة ولم نخرج ما قتلنا. هل لنا من الأمر من شيء؟ لو أن النبي أخذ برأينا وأقمنا في المدينة ما قتلنا ولا جرحنا ولا هزمنا ولا خفنا. قل: إن الأمر كله لله. يعني خروجك سمح الله به، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يعني العبرة ما في نفسك، لا ما تقوله على لسانك. يعني كل إنسان يقول كلام مقبول عند الناس حفاظا على مكانته وسمعته. أما حينما يظن بالله ظن السوء، حينما يظن بالله ظن الجاهلية. وما أكثر المسلمين اليوم الذين يظنون بالله ظن الجاهلية. يقول لك: أين الله؟ لما لا ينصر المسلمين؟ لما تخلى عنهم؟ أنت هل رأيت ما يفعل المسلمون أساسا؟ أجريت مقابلة مع مفتي البوسنة قديما من 5 سنوات، وصديقي استمع إلى هذه المقابلة، شيء لا يصدق. قال: إخواننا في المشرق لا ينبغي أن يعتبوا على الله من أجلنا، نحن لسنا مسلمين، نحن نأكل الربا ونشرب الخمر ونأكل لحم الخنزير، لكن بعد هذه المحنة الشديدة أصبحنا مسلمين. فحينما تأتي مصيبة متعبة جدا للمسلمين، معنى ذلك هناك معالجة إلهية. قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ينبغي أن تحسن الظن بالله، ينبغي أن تكون معنوياتك عالية جدا، ينبغي أن تنطبق عليك الآية الكريمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والحمد لله رب العالمين. ما معنى قولك: هزمت أمته بالرعب مسيرة عام؟ الإنسان حينما يعصي الله عز وجل تضعف نفسه، يتوهم القوة بعدوه فييأس من الانتصار عليه. هذا معنى الخوف من العدو، أحد أسباب عدم النصر. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

0: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان، يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لكننا ينبغي أن نعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت النار بالشهوات، وليس معنى هذا أن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات، بل إنه يرى نفسه في ظلمة يتقلب فيها القلب شقي، وإن نظر إليه الخلق فظنوه سعيدا. طريق إلى الجنة رأسه في قول لا إله إلا الله مع خروجها من القلب، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ومن الطريق إلى الجنة محبة رسول الله المفضية إلى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه. ومن الطريق إلى الجنة محبة أهل الصلاح والتقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولذلك فإن الذي يبغض الصحابة لا يدخل الجنة معهم، والذي يحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد بالجنة معهم. ومن الطريق إلى الجنة بر الوالدين، بر الوالدين، وإن الزوجة إذا أعانت زوجها على بر والديه والإحسان إلى أمه وأبيه فقد أحسنت إليه في أرجى أمر عنده، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرقاً إلى الجنة ثلاث. ذلك الحديث هو ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يستجيبون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر

الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

بها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه

أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. فيكتوريا، مكتبة ولاية فيكتوريا العريقة تقتني لوحة للمهاجر المصري طارق عيسى، فما سر اختيارها؟ كامبرا، الإحصاء السكاني 2026، لماذا تريد أستراليا معرفة الانتماء العرقي والديني لسكانها؟ ومن العناوين العالمية، العراق، العراق يؤكد مضيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا، تحقيق الجزيرة، الاحتلال يدرب قاصرين على مهاجمة الفلسطينيين بالضفة، جمهورية مصر العربية، مقتل أسرة كاملة في يوم واحد، موقع وسيارة مغطاة يكشفان لغز مذبحة التجمع الخامس، الاحتلال الصهيوني، تفجيرات وقصف صهيوني بجنوب لبنان ومسيرات تحلق فوق بيروت، قطاع غزة، بسبب تدمير منظومة النقل بغزة تعبر المساعدات ولا تصل للجوعى، جنوب لبنان، النيران تتخطى الخط الأصفر، صور فضائية ترصد امتداد حرائق كفرشوبة جراء القصف الصهيوني، حركة حماس، حماس تضع سلاحها على الطاولة، فلماذا يرفض الكيان الصهيوني الانسحاب؟ الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة ويعلن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة. اليمن، خمس شبهات وباب المندب، كيف اتسع التصعيد العسكري في اليمن؟ الاحتلال الصهيوني، بلدة منكوبة، الحصار الصهيوني يخنق عزون فلسطينية، الكيان الصهيوني، خريطة صهيونية تبتلع جنوب لبنان وتفجر غضبا واسعا، ما القصة؟ فلسطين المحتلة، الضفة الغربية، حركات استيطانية تحرض قاصرين على ترهيب أهل الضفة الغربية، سواحل عمان، تلوث النفط واسع، ناقلة ظل روسية تهدد الحياة البحرية بسواحل عمان، الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتياط النفط الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ 1983، الولايات المتحدة الأمريكية، ورطة مزدوجة، تراجع الاقتصاد واهتزاز الشعبية يكبلان خيارات ترامب تجاه إيران، الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة في عهد ترامب، ما الأسباب؟ أوروبا، الحر يهدد اقتصاد أوروبا وخسائر متوقعة ب 207 مليارات دولار، كولومبيا، زلزال عنيف يهز كولومبيا، أكثر من 100 قتيل وانهيار مباني وإعلان الطوارئ، الصين، شانغهاي، إلغاء 943 رحلة جوية في شانغهاي، أمطار غزيرة وعواصف تضرب شرق الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. فيكتوريا، من زيارة عابرة للمكتبة قبل عامين إلى حلم قال إنه سيتحقق يوما ما، جاءت لحظة تسليم اللوحة، لوحة نون والقلم وما يسطرون، للفنان المصري الأسترالي طارق عيسى، لتكون أول عمل معاصر باللغة العربية ضمن مجموعتها. لكن كيف وصلت هذه اللوحة إلى صرح ثقافي يضم ملايين الكتب والمقتنيات التاريخية؟ وما الذي جعلها تستوفي معايير الاقتناء الصارمة؟ يكشف الفنان طارق عيسى قصة اللوحة وفلسفة تصميمها بالخط الكوفي المربع، وكيف تحولت إلى صورة فنية تجمع بين النون كمحبرة والقلم وما يصره الإنسان. فهل يستطيع غير الناطقين بالعربية تذوق جمال الخط العربي؟ كامبرا، دعا مكتب الإحصاء الأسترالي جميع سكان البلاد إلى المشاركة في التعداد السكاني الوطني ليلة أمس، ويجرى هذا المسح الوطني كل خمس سنوات، ويتضمن تعداد هذا العام أسئلة حول مواضيع تشمل الأصل العائلي والانتماء الديني والجنس المسجل عند الولادة وكيفية تنقل الأفراد إلى العمل. ويؤكد مكتب الإحصاء أن جميع البيانات التي يتم جمعها تبقى سرية. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الرقابة على حيازته واستخدامه. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة تأكيدها إغلاق 71 مقرا وهميا ادعت ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على أن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الدولة وإشرافها المباشر. تحقيق للجزيرة. يرصد تحقيق استقصائي للجزيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام المستوطنين قاصرين كأدوات للترهيب والتهجير في قرى الضفة الغربية المحتلة، حيث يتقدم هؤلاء الفتية صفوف الهجمات على التجمعات الفلسطينية ويأتي بعدهم جنود الاحتلال، بينما يواصل القصر التصوير والتوصيف والاعتداء على السكان. جمهورية مصر العربية. تحولت واقعة تغيب أسرة مصرية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة إلى جريمة قتل مروعة بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جسامين الأم وابنتيها داخل سيارة متوقفة ومغطاة في حي النرجس، ثم عثرت على جثمان الأب في مكان آخر وأعلنت ضبط متهم. تشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلاف مالي بينه وبين رب الأسرة. الاحتلال الصهيوني. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية إن طائرات مسيرة تحلق فوق العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية، وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت فجر أمس مواقع بوادي السلوقي وأطراف بلدة النبطية الفوقة في محافظة النبطية، كما قصفت بلدة المنصور ليلا بقذائف مدفعية. ونفذت قوات الاحتلال الصهيونية تفجيرات صباح أمس في بلدتي زوطر الشرقية وكفر تبنيت وفق الوكالة اللبنانية. قطاع غزة. دخلت منظومة النقل والشحن في قطاع غزة شللا كاملا بفعل تدمير الكيان الصهيوني منظومة النقل والتخزين واستهداف السائقين ومنع إدخال قطع الغيار. وقال المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف أن الكيان الصهيوني ينفذ سياسة متكاملة لتفكيك سلسلة الإمداد من لحظة دخول السلع والمساعدات عبر المعابر حتى وصولها إلى السكان. جنوب لبنان. خلفت الحرائق التي اندلعت في كفر شوبة جنوب لبنان في الخامس من أغسطس آب مساحة حريق واسعة امتدت عبر المنطقة الجبلية نحو جبل دوف، وفق صور أقمار صناعية حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في 7 أغسطس آب وقياسات مكانية لمسار الحريق. وتظهر المقارنة بين صورة ملتقطة في 4 أغسطس آب قبل اندلاع الحريق وأخرى في 7 أغسطس آب ظهور أثر احتراق طويل وغير منتظم يمتد من محيط كفر شوبة عبر المرتفعات. حركة حماس. وصلت حركة حماس إلى أبعد نقطة منذ بدء الحرب في ملف سلاحها، اتفاق مع مجلس السلام والوسطاء على صيغة من 15 بندا لتنظيم نزع السلاح وتخزينه وتسليمه إلى جهة فلسطينية بالتوازي مع ترتيبات للانسحاب الصهيوني ووقف العمليات العسكرية وإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره. لكن الخطوة التي يفترض أن تحقق واحدا من أبرز أهداف الحرب الصهيونية لم تدفع الكيان الصهيوني إلى قبول الاتفاق، بل كشفت وفق دراسة الباحث مهند مصطفى الباحث بمركز الجزيرة للدراسات أن الخلاف الحقيقي لم يعد يدور حول سلاح حماس بقدر ما يدور حول بقاء الكيان الصهيوني في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يعتقد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة أمس حملة اعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم منزلين. وقال مكتب إعلام الأسرى غير حكومي إن قوات الصهيونية اعتقلت 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم وخمسة آخرين من مخيم بلاطة شرق نابلس بينهم أسير محرر. وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال أسير محرر آخر من مدينة نابلس، كما اعتقل 3 فلسطينيين 2 منهم من مدينة جنين والثالث من قرية جلبون وفق المصدر ذاته. اليمن. اتسعت رقعة التصعيد العسكري في اليمن أمس مع مقتل جنديين من قوات دفاع شبوة في هجوم الحوثيين بالطائرات المسيرة على أطراف مديرية بيحان، أداة هجوم واسع بالصواريخ والمسيرات على مدينة المخة ومنائها على الساحل الغربي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. الاحتلال الصهيوني. عزون قلقيلية. عزون خاوية، عزون منكوبة. يقول المواطن الفلسطيني شادي رضوان خلال وقفة مطالبة برفع الحصار المستمر للبلدة منذ أكثر من 1000 يوم. وتقع بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ويسكنها نحو 10,000 فلسطيني وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2021. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. أثارت خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الصهيونية عبر منصة إكس جدلا واسعا بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة الاحتلال في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الصهيونية بالمنطقة. وجاء نشر هذه الخريطة عبر حسابات من بينها حساب للخارجية الصهيونية وأخرى على غرار الكيان الصهيوني بالعربية وقف معنا ضمن منشور إحصائي يقارن معدلات سوء التغذية في الشرق الأوسط في محاولة صهيونية لتكذيب تقارير المجاعة في قطاع غزة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. في الضفة الغربية كشف تحقيق للجزيرة تصاعد استقطاب حركات استيطانية لقاصرين وتدريبهم على أساليب الهجوم والسيطرة بهدف ترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم. وأشار التقرير إلى أن التدريبات تجري في تلال وأودية الضفة بإشراف ضباط في جيش الاحتلال. ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري تفاصيل الحدث في هذا التقرير. سواحل عمان. تتسع رقعة التلوث النفطي الناجم عن جنوح الناقلة كارولين بيزنجي التابعة لأسطول الظل الروسي قبالة السواحل العمانية لتصل إلى نحو 800 كيلومتر مربع مع غرق الناقلة المحملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط الخام بشكل متزايد في المياه في مشهد يثير مخاوف بيئية غير مسبوقة. الولايات المتحدة الأمريكية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الوقود العالمية بفعل الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. الولايات المتحدة الأمريكية. تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام معادلة أكثر تعقيدا مع إيران بعدما انتقلت شروط التفاوض من الملف النووي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ثم إلى مطالب مالية جديدة. ويتزامن ذلك مع تراجع شعبية الحرب وضغوط اقتصادية تضيق هامش المناورة. وبينما تتواصل وساطات إقليمية تقودها سلطنة عمان يرسل ترامب إشارات متباينة فهو يدفع نحو خفض التصعيد وإبقاء الضغط الاقتصادي على طهران لكنه يضيف شروطا قد تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهم سريع يعيد فتح المضيق. الخارجية الأمريكية تعلن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب مشيرة إلى أن القرارات اتخذت لأسباب تتعلق بمخالفات التأشيرات وجرائم وقضايا أمنية وإساءة استخدام نظام الهجرة. أوروبا. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال 2026 وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو ما يعادل 207.6 مليارات وفق تقرير لبنك تريدوس الهولندي. كولومبيا. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا صباح الاثنين مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بحسب الرئيس الكولومبي الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين. غمرت أمطار غزيرة وعواصف أعقبت الإعصار دولفين عدة أقاليم في شرق الصين أمس وألغت سلطات المطارين الرئيسيين في مدينة شانغهاي 943 رحلة جوية مما خفض الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بنحو 40%. وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للإعصار 151 كيلومترا في الساعة قرب مركزه عند وصوله إلى اليابسة في إقليم تشانغيانغ مساء الأحد قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة مدارية مما دفع المركز لإصدار أدنى مستوى من التحذير من الأعاصير صباح أمس. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبتي الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. فيكتوريا. مكتبة ولاية فيكتوريا العريقة تقتني لوحة للمهاجر المصري طارق عيسى، فما سر اختيارها؟ كامبرا. الإحصاء السكاني 2026، لماذا تريد أستراليا معرفة الانتماء العرقي والديني لسكانها؟ ومن العناوين العالمية، العراق العراق يؤكد بنغيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا. تحقيق للجزيرة. تحقيق للجزيرة يقول الاحتلال يدرب قاصرين على مهاجمة الفلسطينيين بالضفة. جمهورية مصر العربية. مقتل أسرة كاملة في يوم واحد. موقع وسيارة مغطاة يكشفان لغز مذبحة التجمع القامس. الاحتلال الصهيوني. تفجيرات وقصف صهيوني بجنوب لبنان ومسيرات تحلق فوق بيروت. قطاع غزة. بسبب تدمير منظومة النقل بغزة تعبر المساعدات ولا تصل للجوعى. جنوب لبنان. النيران تتخطى الخط الأصفر. صور فضائية ترصد امتداد حرائق كفر شوبة جراء القصف الصهيوني. حركة حماس. حماس تضع سلاحها على الطاولة، فلماذا يرفض الكيان الصهيوني الانسحاب؟ الاحتلال الصهيوني يعتقل. الاحتلال يعتقد 25 فلسطينيا بالضفة ويعلن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة. اليمن. جبهات وباب المندب، كيف تسعى التصعيد العسكري في اليمن؟ الاحتلال الصهيوني. بلدة منكوبة، الحصار الصهيوني يخنق عزون الفلسطينية. الكيان الصهيوني. خريطة صهيونية تبتلع جنوب لبنان وتفجر غضبا واسعا. ما القصة؟ فلسطين المحتلة الضفة الغربية. حركات استيطانية تحرض قاصرين على ترهيب أهل الضفة الغربية. سواحل عمان. تلوث نفطي واسع، ناقلة ظل روسية تهدد الحياة البحرية بسواحل عمان. الولايات المتحدة الأمريكية. الاحتياط النفطي الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ 1983. الولايات المتحدة الأمريكية. ورطة مزدوجة، تراجع الاقتصاد واهتزاز الشعبية يكبلان خيارات ترامب تجاه إيران. الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة في عهد ترامب. ما الأسباب؟ أوروبا. الحرب يهدد اقتصاد أوروبا وخسائر متوقعة ب 207 مليارات دولار. كولومبيا. زلزال عنيف يهز كولومبيا، أكثر من 100 قتيل وانهيار مباني وإعلان الطوارئ. الصين شنغهاي. إلغاء 943 رحلة جوية في شنغهاي، أمطار غزيرة وعواصف تضرب شرق الصين. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة الثالثة والأربعين. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

رميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناها إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسب، بذلك قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأعرض عنهم ودع أذاهم. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له، وليس عندي لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. وقال حاتم وهو يتحدث عن روحه الفياضة وعن خلقه الجم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى ما خافة يوم أن يقال لئيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم.

أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلال. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: كريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي، تسعى وللسعي أوقات محددة ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم. يا رب سبحانك ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب،
كما في معنى الحديث النبوي فأن يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا، ولكن الله يحب المستسلم. استسلم، أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيه، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام. أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له، ونصيحة من القلب:
دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، قل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن، هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوة يا أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث، إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة، نحن بالله ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا
سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

خشية الإنسان.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

كم دفعوا لك للتخلي عن أحلامك؟ أرى رجالاً يعملون في نفس المكان طوال حياتهم، يسجلون دخولهم وخروجهم كل يوم، وليس لديهم لحظة من السعادة. الحياة تجبرنا على دفع أحلامنا إلى الأسفل، يمكن أن يتم دفنها تحت وطأة الإحباط، دفنها تحت أخطاء الماضي. هناك أحلام دفنت بسبب العلاقات الفاشلة، دفنت في ظل تدني احترام الذات. إنه من السهل قبول الحياة السهلة. كل منا لديه أشياء يؤمن بها، شيء يريد تحقيقه. في أعماقنا نعلم أنه جزء من مصيرنا، يمكننا أن نشعر به بقوة، ولكن يمكن مواجهتنا لبعض التحديات. لم نحصل على الترقية، لم يكن التقرير الطبي جيدا، أو فقدنا شخص لا يمكننا تعويضه. لا تدع الحياة تهزمك. قد لا تفهم السبب، لماذا غادروا أحبتي؟ لماذا أصبت بهذا المرض؟ لماذا لم ينجح مشروعي؟ كنت أفعل الشيء الصحيح، لكن شيئا خطأ قد حدث. تذكر أن كل هذا هو جزء من النجاح. قد يدفن حلمك، ولكنه لم يمت، لم يفت الأوان لرؤيته يتحقق. إذا قمت بدورك وبدأت في الإيمان مرة أخرى واستعدت شغفك، فهو في الطريق إليك. عد وحاول مرة أخرى. الظروف تثبت عزيمتك، المسؤوليات تجعلك تستسلم، الأشخاص السلبيون يتسببون في تشتيت انتباهك، لكنك ستظل مركزا على هدفك. هذا وقتك وهذه لحظتك، مصيرك ينادي عليك. احلم بشكل كبير واجعل هذه الأشياء الكبيرة تحدث. أنا حالم ولن أتوقف أبدا عن السعي لتحقيق حلمي. إذا كنت ستنجح في خلق حياة أحلامك، عليك أن تؤمن أنك قادر على تحقيقها. عليك أن تصدق أن لديك الأشياء الصحيحة وأنك قادر على تحقيق ذلك. إنه اعتقاد راسخ بأن لديك ما يلزم من القدرات والمواهب لخلق حياة أحلامك. الإيمان بنفسك هو مجرد موقف، الإيمان بنفسك هو خيار. عليك أن تختار وأن تصدق أنه يمكنك فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، لأنه في الحقيقة يمكنك ذلك. ماذا يعني لك هذا النصر؟ إنه يعني كل شيء، إنه يعني كل شيء. يعني أني كنت على حق، هذا يعني أنهم كانوا على خطأ، هذا يعني أن الناس الذين لم يؤمنوا بك كانوا مخطئين. يجب أن تؤمن بما تريد القيام به، يجب أن تؤمن بما تريد تحقيقه. إنه بطريقة أو بأخرى في مكان ما أو في داخلك وفي الكون من حولك. هناك أدوات وأشخاص سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك. الحياة موت بدون تغيير. هل أنت على استعداد لإجراء تغيير في حياتك لتحقيق هذا الحلم، لتحقيق ما يدور في ذهنك، ما يمكنك تخيله على أنه حياتك؟ حلم، هذه كلمة قوية. ستنهار عدة مرات، ستشعر وكأنك لا تملك الطاقة للعودة، ليس لديك القوة للرجوع. ستشعر أن الاستسلام هو الخيار الوحيد. عندما تضربك المشاكل، عندما تسقطك الحياة، لقد حان وقت الرد. إن الرد يتطلب شجاعة، إن الرد يحتاج إلى ثقة، يتطلب عقلية قوية للعودة عندما لا يؤمن أحد بك. يوجد أسد بداخلنا جميعا، لكن بعض الناس يقررون ترك هذا الأسد نائما. كثير من الناس يحتفظون بهذا الأسد محبوسا في قفسه. هل أنت جائع لهذا الحلم؟ هل أنت على استعداد للقتال من أجل حلمك؟ دع الأسد يخرج، اشعر بالجوع من أجل حلمك. اذهب واصطد حلمك.
الحديث والأمنيات لن يأخذوك بعيدا، سيقول لك المشككون أن تكون واقعيا، سوف يخبرك الكارهون بالانسحاب، أنت الوحيد الذي يمكنه الذهاب والحصول على ما تريد، إنه حلمك ولن يلاحقه أحد من أجلك، لن يقوم أحد بالبحث عنه، لا أحد يدعم حلمك غيرك، تذكر ذلك، تذكر بأن الكل يريد أن يأكل ولكن القليل منا على استعداد للصيد، الكل منا يريد أن ينجح لكن القليل على استعداد للقيام بالعمل المطلوب. توقف عن تحطيم نفسك، يمكنك تحويل حلمك إلى حقيقة، لكن الأمر سيستغرق شخصا واحدا فقط ليصدق أنه ممكن، سوف يستغرق الأمر شخصا واحدا فقط للعمل، هذا الشخص هو أنت. هناك الكثير من البشر قبلك الذين أنجزوا أشياء كبيرة، الذين يعيشون حياة أحلامهم، أنت أخطر عدو لأحلامك، أنت فقط تقرر متى تتوقف وتتخلى عن أحلامك، أنت فقط من يقرر متى تقتل هذه الأحلام، أنت أقوى مما تظن، يمكنك تغيير العالم بحلمك، لكنه يتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، أطلق العنان الأسد في داخلك، طارد أحلامك مهما كلف الأمر. إذا كان لديك عقلية ضعيفة، إذا كنت تخشى المخاطرة، لن تذهب بعيدا في الحياة، اخلق عقلية تجعلك تستمر عندما ينسحب الآخرون. الحياة لا يمكن التنبؤ بها، إنها مليئة بالمفاجآت، قد تكون أقرب مما تعتقد، يمكن أن يصبح حلمك حقيقة. كن مثل الأسد، لا تتراجع أبدا عن التحديات التي تواجهها. الأسد لا يتوقف أبدا عن مطاردة فريسته، وأنت لا تتوقف أبدا عن مطاردة حلمك حتى تعيشه. اطمح للكثير ولا تدع العقول الصغيرة تقنعك أبدا بأن هدفك بعيد المنال، قد يكون بعيد المنال بالنسبة لهم، لكنك تعلم أفضل. ثق بنفسك، إذا كنت في طريق أهدافي وأحلامي أقترح أن تتحرك، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة اختباراتنا بالأمس، أطلق العنان لأحلامك، آمن بنفسك، انهض وابدأ اليوم، لا تجعل أحدا يحبطك، أنت الأفضل، أنت الأقوى، ويمكنك تحقيق ما تحلم به.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. اللهم وفقنا وارحمنا وسدد خطانا، واجعلنا ربنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث عن أمر الدعوة. الدعوة كتكليف، الدعوة كتوجيه، الدعوة كقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدعوة كررنا أكثر من مرة أنها سبب نجاحنا وطريق فلاحنا ودليل خيريتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سيدنا عمر: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله، أو من سره أن يكون من هذه الأمة اللي هي خير أمة دي فليؤدي شرط الله فيها، اللي هي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الدعوة التي أمرنا أن نقوم بها لا تخص فردا بعينه، وإنما هي على كل المسلمين، كل على حسب قدرته وطاقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له حظ ونصيب من القيام بهذه الدعوة على قدر استطاعته وعلى قدر إمكاناته وقدراته. طبعا ده بيختلف عن العلم والفقه، فهذا يحتاج إلى استنباط، ويحتاج إلى تبحر، ويحتاج إلى معرفة وإلى اطلاع على مسائل العلم الدقيقة. لكن كوني أنا أنصح واحد بأن يكون صادق كلامه، بأن يكون ذاكر لله في أحواله، بأن يكون محافظ على الصلاة، بأن يحسن إلى جاره، بأن أقول لابني: يا ابني ها اتق الله، ما تاكلش حرام، ما تعملش معصية، يا ابني كذا، يا ابني ده. كل دي ما لا تستاهل أن أكون متخرجا من الأزهر أو متعلما في معهد لإعداد الدعاء حتى أقول للناس هذه الكلمات. وأنا قلت لحضرتكم واحد مرة كان حافظ حديث واحد، حديث واحد فقط كان يردده على مسامع الناس جميعا كلما التقى بهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول للناس كل واحد يقول له: قول له على فكرة أنا ليك معايا هدية، أنا حافظ حديث كويس جدا، يا ريتك تعمل فيه، ويقول له الحديث. وهكذا لو تعلمنا حديثا واحدا وأتقناه وبلغناه كل من عمل به الأجر عائد إلينا. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى عمل جليل عظيم، وأنتم تجدون فيما أمر به ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم: وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ها
1: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. العلماء يقولون إن كل أمر ورد في القرآن الكريم موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لكل أمة. لما ربنا يقول له وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، يبقى مطالب رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن ينفذ هذا الكلام، ومطالب كل مسلم أيضا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا الكلام. ما لم يرد نص يدل على تخصيص هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة دي شغلة النبي عليه الصلاة والسلام، ودي عمله الذي ينبغي أن نتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة بنتكلم عن إنه الدعوة عمل مطلوب، عمل مطلوب لذاته، يعني أنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى استجابة الناس أو عدم استجابته، إلى التفاف الناس حولك أو انفضاضهم عنك. أنت لست مطالبا بهذا، إنما بتدعو إلى الله استجابة لأمر الله، عملا بطاعة الله. فإن وجدت لهذه الدعوة آذان صاغية وقلوب مفتوحة فبها ونعمت، وإن لم تجد لها صدى ولم تجد لها قابلين ولا مستمعين لا تحزن، لأنك أنت عملت اللي عليك، أنت أديت الرسالة اللي ربنا أمرك بها ودعاك إليها. زي ما بنيجي نقول في الدعاء، الدعاء مطلوب لذاته، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، فأنت تدعو مش لازم يكون في حاجة بتطلبها، إنما أنت تدعو الله سبحانه وتعالى التزاما بأمر الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تدعو لذات الدعاء، وإن لم يكن لك حاجة معينة، طب افرض ما لكش حاجة خالص، ليس لك أي حاجة تطلبها، يبقى خلاص تبطل. لا، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فنفس المعنى أخوانا، نحن عندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى من نوجههم إلى الله ونأخذ بأيديهم إليه، إنما نفعل ذلك استجابة لأمر الله دون نظر إلى قبول الناس أو عدم قبولهم. ممكن واحد يأمر الناس بأمر، يدعوهم إلى شيء، وفي النهاية ما يستجيبش حد. لا يحزن، لا يحزن، أنت عليك عملت اللي عليك وأديت رسالتك، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وربنا وعدك في القرآن الكريم وقال إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. فأنت عليك تحسن العمل، عليك تحسن عرض الدعوة، عليك تقوم بواجبك وتتقن رسالتك وتبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، والباقي على الله عز وجل. كثرة العدد أو قلته، حب الناس لك أو نفورهم منك، دي مسألة بتاعت ربنا عز وجل. ها، ولنا في القرآن الكريم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في سلف الأمة الصالح أسوة حسنة. أما تسمع مثلا سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ده بالنسبة للمدة. طب بالنسبة للوسائل اللي سلكها، بالنسبة للأساليب التي دعا بها، ما سابش. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، حطوا ثياب على وشهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يبقى جهارا وإعلانا وإصرارا وليلا ونهارا، جهد غير عادي. ومع ذلك ربنا قال في القرآن إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. قليل ده كانوا قد إيه؟ 15 50 60، بعضهم بيوصلهم 70 80، وانتهت المسألة حد كده. 950 سنة وخرج بهذا العدد القليل، وكان من بين من فقدهم في رحلة دعوته ولم يستجب له ابنه. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وزوجته قال القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، بادرش عليهم. هل سيدنا نوح قصر؟ سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل، ومعنى أولي العزم أي أولي التحمل والمشقة، أولي التحمل وتحمل مشاق والصعاب في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا يقدح بجهد هذا النبي وأنه من أفضل الأنبياء عند الله تعالى منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. كلمة الرهيط تصغير كلمة رهط، والرهط من 3 إلى 9، فكلمة الرهيط يعني العدد القليل منه 3-4. رأيت النبي، شوف نبي مرسل عند الله معه رهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يا نبي، نبي يبعث من عند الله بشرع أوحى به إليه الله، وفي النهاية يطلع بما فيش، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه. ده بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا ان احنا ما نيأس، عندنا امل، احنا بندعو ليه؟ التزاما بامر الله، عملا بطاعة الله، قياما بواجب كلفنا به الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة القبول او عدمه دي لا بتاعتي ولا بتاعتك. وعندك النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه بذل معه عمه ابو طالب ما بذل من جهد، بذل معه جهدا جهيدا ووقف إلى جواره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يا عما قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، ومع ذلك آخر ما فارق عليه عمه الدنيا أن قال إنه على ملة أبي طالب أو إنه على ما كان عليه أباؤه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأستغفر لك ما لم أنه عنك. فنزل القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، إذا كان سيدنا نوح فقد ابنه فإن سيدنا إبراهيم لم يفلح في هذا الجانب بأنه يهدي أباه، لأن دي مش مهمته، هو مهمته إيه؟ يدعو إلى الله تبارك. فكون الهداية تأتي أو لا تأتي هذه مسألة مفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، وليس لأحد شأن في هذا الجانب. وأنا ذكرت لحضراتكم قبل كده فرق ما بين آيتين. آية بتقول إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وإنك لتهدي، هنا إثباته إن للتوكيد واللام للتوكيد كلها بتثبت ان فيه دور ايجابي، وانك لتهدي الى صراط المستقيم. جت في ايه ثانيه قال انك لا تهدي من احببت. يمكن البعض يتصور انه في تعارض ما بين القران في هذه الايه وما بين الايه الثانيه، لا، نقول دي تختلف، يعني اختلاف المناط او اختلاف المعنى. المقصد في الايه الاولى التي اثبتت دلالة الهداية، الدعوة، الإرشاد، ده ممكن تقوم به، لكن التوفيق الهداية بمعنى أخذ الناس فعليا إلى الله تبارك وتعالى، هذه لا يملكها أحد، لا أنا ولا أنت ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى اللي أنا عايز أكد عليه بقى النهاردة، ده معنى اتكلمنا فيه كتير وكررناه كتير، لازم نفهم كويس. أنا علي دور أؤديه وليس علي أن أهدي الناس، فهذه مسألة بيد الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك، يبقى عندك دايما تطلع وأمل إن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل القبول فيما تدعو إليه. تتشائم، لا تغلق باب الرحمة، لا تتصور أن النظارة سوداء على طول الطريق. لا، الناس عندها فطرة، وفطرة سليمة. ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. وبعدين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ده الحديث. ما قالش بقى أو يؤسلمانه. ليه؟ هو قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يؤسلمانه. ليه؟ لأنه هو أصلا مسلم. كلمة ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة أي على الإسلام. وفي رواية كده، ما من مولود يولد إلا ويولد على هذا الدين الإسلام. الإسلام. عشان كده قال أبواه يهودان ينصران يمجسانه، فقالش أو يؤسلمان. فلو أن إنسانا التاثت فطرته وعلت فوق فطرته بعض آثار الصدأ، وأصبحت الفطرة مشوشة ومشوبة ببعض الأشياء غير الطيبة، هل ده معناه إن ده ما فيش فيه أمل؟ لو صادف هذا الإنسان داعية مخلصا وضغط على المكان المناسب بالأسلوب المناسب بالطريقة التي ينبغي أن تكون، بإذن الله ربنا هيهدي هذا الإنسان الفطرة. فما تيأس، اوعى تظن ان في انسان مستحيل ان يهتدي، مستحيل ان ربنا يغفر له. لا لا، خد بالك من الحكايه دي. وتعالى احنا نبعد ليه، تعالى القران الكريم. القران الكريم بيقول ايه؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون نبيان كريمان ورسولان من عند الله تبارك وتعالى، أرسلا برسالة إلى فرعون. ده مين فرعون ده؟ حضراتكم عارفين كويس، كان فرعون يدعي أنه إله، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لقومي أنا ربكم الأعلى، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، يعني منتهى الطغيان، منتهى الفساد، منتهى الشر، قمة الكفر. ده فرعون. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى أما يبعث سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول لهم إيه؟ وتأمل معايا الكلام ده، ينبغي ألا يمر علينا مرور الكرام، لأن الكلام ده ليه له ما يكلفنا بالمعنى اللي بنقول عليه ده. قال ربنا اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا فرعون في أمل إنه ممكن يتذكر أو يخشى، الآية بتقول كده، يا لعل اللغة العربية ماذا تفيد؟ لعل بتفيد الترجي، والترجي أمر يمكن وقوعه، عكس ليت التي تفيد التمني، والتمني ده ما يصعب وقوعه أو ما يستحيل وقوعه. فشوف القرآن بيقول إيه؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله، مش ليته، لعله يتذكر أو يخشى. فحتى لو لقيت واحد زي فرعون ما تيأس، ما تيأس. قرآن قال كده لسيدنا موسى ولسيدنا هارون، ما تيأسوش يا أخوان، لا يأس، إنما في أمل إن ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيد الناس دي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والله أنت عملت اللي عليك وما جابتش نتيجة، خلاص أنت أديت رسالتك. وتعالى الآية الثانية استعملت برضو كلمة لعل. القرآن الكريم يقول إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف ناس عاملين معاصي واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كانوا حرموا على نفسهم يوم السبت جماعة اليهود فتبص تلاقي الحيتان تخرج على شاطئ البحر يوم السبت كتيرة جدا ها ولما ينتهي يوم السبت تخش البحر ما حد يشوفها. القرآن قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إنهم حرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه وتعالى. وبعدين بيحكي لنا ربنا بقى وإذ قالت أمة منهم بيقولوا إيه أنتوا بتعملوا إيه بتدعوا الناس الضلالية دول ليه ها بتقوموا بنصيحة ووعظ وإرشاد لهؤلاء الذين لا خير فيهم ليه. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم وده أساس لازم تقوم بدورك. يا رب أنا قمت أنا أديت رسالتي أنا لم أقصر ولم أهمل لأن أنا لو أهملت ها الساكت على المنكر شريك لفاعله ها ومن رأى منكرا فأقر كان كمن فعل طالما سكت عليه. لكن هنا بيقولوا لهم والله احنا نصحنا وقلنا وبنقول يا اخواننا حرام وحلال ويرضي ربنا ويغضبه ويقربكم من الله ويبعدكم عنه معذرة الى ربكم وايه كمان ولعلهم تقول جاي برضو استعمل لنا كلمة ايه لعل الحرف ده لعل الذي يفيد الترجي ها يبقى يا اخوانا محدش يمل محدش يزهق محدش يقول مفيش فايدة ضربوا الاعور على عينه الماء خربانة لا لا يبقى انت غلطان ها ولعلهم يتقون. طيب وما عملوش وبرضو فعلا استمروا على ضلالهم وخطئهم قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الناس اللي كانت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هم دول اللي ربنا إيه نجاهم من الشر ها وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. دول مين دول اللي سكتوا واللي قالك ملناش دعوة واللي قال خلينا نعيش مستورين خلينا نربي عيالنا ومش عارف ايه وسكت على المنكر دون ضلاله

مكان حد يعمل حاجة خالص. انت عندك امل تعيش، علشان كده بتبني، علشان كده تتزوج، علشان كده بتدخر، عندك امل. فانت عندك امل ان ربنا يهدي الناس، وان ربنا ياخد بايديهم، وان ربنا ينقذهم من النار، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم افضل مما هم عليه من طاعة لله سبحانه وتعالى واستقامة على منهج الله عز وجل. والله لو انت عملت ورحت بالروح دي، على قدر نياتكم ترزقون، على قدر نياتكم ترزقون. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عملك ويبارك في جهدك. لكن تزهق؟ لا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما آذاه قومه وخرج يبحث عن النصير وعمن يستجيب لدعوته في أراضي أخرى في الطائف وغيرها ولم يجد الاستجابة، حصل إيه؟ حصل إنه أوزي وأدمي تعقب الشريفة وسلطوا عليه سفهاءهم وأطفالهم وفعلوا به وفعلوا. فجاء إليه ملك الجبال وقال مرني بأمرك، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أطبق عليهم الجبلين دول وكل واحد يروح لحاله خلاص. فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. شوف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، دعهم لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم، لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا شريك. فعلا وفعلا لقينا من أبناء أبي جهل، وجدنا عكرمة بن أبي جهل أحد كبار الصحابة، لقينا من أبناء الوليد ابن المغيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وجدنا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، يأتي ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الأمل، لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. يبقى الأمل ربنا بيقول لنا في القرآن إيه يا أخوانا أخواتنا؟ بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، ده دورك واجبك، لكن ما تستعجلش. صلي يا واد، صلي يا بيت، مش عارف إيه، أنا قلته خلاص. لا، إنما صبر نفسك، طول نفسك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. جماعة اللغة يقول لك إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، بلاش واصبر إنما واصطبر. حط الطه في وسط الكلام للدلالة على مزيد الصبر ومزيد التحمل في سبيل تحقيق الغاية. واصطبر عليها. وعلمنا، قال لنا في القرآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإيه كمان؟ واصبر على ما أصابك. طب حط دي هنا ليه؟ إيه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. في ناس مش هتسمع كلامك، في ناس ممكن تتطاول عليك، في ناس ممكن تعتذرك اعتذار بلطف، في ناس ممكن تستجيب ليك. كل دي نوعيات متوقعة. فقال لنا ربنا إيه؟ قال واصبر على ما أصابك. قالوا علم أن الآمر بالمعروف والناهية عن المنكر لابد أن يصيبه أذى، فأمره بالصبر عليه. فأمره بالصبر عليه. وما أحلى إن الإنسان يصبر لطاعة الله وفي حاجة كده هدوس على زر الدنيا تتغير. هل أتخيل إن عادات وتقاليد وأعراف وقوانين ودنيا كله بيصب فيها في سبيل الغرض، والعجلة كلها بتلف شمال على رأي المثل، هل أنا عايز أدوس على زر الدنيا دي كلها تتغير في لحظة؟ ده بقول لك كده تغيير العادات الاجتماعية من أشد من زحزحة الجبال الرواسي. فأنت النهاردة بتبغي أن تقيم مجتمع

مسلما، وبتبغي أن تبني أسرة مسلمة، تبغي أن تقيم أناسا يعرفون الله ويتعلموا ويتربوا ويعيشوا مع الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا وتطبيقا وسلوكا، العملية عايزة جهد، عايزة جهد وعايزة صبر. وإذا أزيت، شوف ربنا بيقول إيه، ربنا بيقول إيه في القرآن، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. ده أنت علشان في ناس جماعة، في جماعة يحبوا التريض والرياضة وتسلق الجبال، تجد أحيانا يطلعوا جبل عالي جدا، عايز يوصل لقمة الجبل، عنده هدف، عنده أمل، فيضحي في سبيل الوصول إلى هذه الغاية بكل شيء، يتعب، يطلع طالع فوق في سبيل الوصول إلى القمة. وده يبغي شيئا دنيويا، يبغي انه يقول انا طلعت قمه جبال الهيمالايا مثلا، هذا امر دنيوي لا ينال الا بالايه، الا بالصبر والتحمل ووضع الامل امام عينيه. اذكر ان بعض الناس حكى لنا انه كان في قرى على رؤوس جبال عاليه جدا، فناس طالعه كنوع من مساعدة هؤلاء الناس والمحافظة على عقيدتهم وإسلامهم ودينهم، إنها قبائل مسلمة وناس نشأوا على الفطرة وعلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، هدول واخدين عربية من العربيات الكبيرة اللي فيها فتيس غرز دي، وطلعين إلى قمم الجبل حاسين بإرهاق وبصعوبة في الوصول إلى هذه القمة. وبعدين هم يعني زي ما تقول مسألة صعبة وطويلة، وهم بيفكروا بصعوبة الطلوع وبيطلعوا بسيارة، وجدوا رجلين، رجل وامرأة، وجدوا رجلا وامرأة على غير الإسلام طلعين للناس دول على رجليهم علشان يأخذون بأيديهم بعيدا عن دين الإسلام، ويحملون لهم طعاما ودواء وما إلى ذلك، وطلعين على إيه؟ على رجليهم، لكن عندهم هدف. تجد بعض هؤلاء يعيشون في وسط قارة أفريقيا، حيث الذباب المؤذي والقتال، حيث الوحوش الكاسرة، لكن عنده هدف، عنده غاية بيسعى إليها، عايز يوصل كلمة يقتنع بصوابها وسدادها، عايز يوصل من خلال هذا الجهد الذي يبذله إلى تحقيق مآربه وماله وهدفه. طب إحنا بقى كدعاء كمسلمين ألا ينبغي أن يكون لنا هذا الأمل وهذا الجهد؟ حتى يا سيدي لو ما جهدك ما أثمرش ودعوتك لم تجد لها صدى، أنت هيضرك في إيه؟ أنت تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، لك الأجر من الله عز وجل، لكن زي ما بقول خلي دائما أبدا الأمل لا يفارقك، وإذا وجدت أرضا عطبة فاسدة لم تستجب لزرعتك فلا تمل، انتقل إلى أرض أخرى، لم تجد أرضا بديلة قريبا منها، انتقل إلى أرض أخرى إلى أن تحقق أملك. وزي ما المثل يقول كده، يقول لك إيه، إذا عصفت الريح بخيمتك فقل شاء القدر أن أبني مكانها قصرا. إذا عصفت الريح بخيمتك فقل شاء القدر أن أبني مكانها قصرا. شوف الإمام تيمية عندما زاره تلميذ ابن القيم في معتقله في القلعة يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت
فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة ونفي سياحة وموتي شهادة في سبيل الله. هكذا يفهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الدورة المنوطة بهم، فيطرق كل الأبواب، ما يقتصرش، يدي دروس في جامعة، يبث من خلال قناة فضائية، يألف كتاب، يعتني منبرا، يربي أطفالا، يدعو نساء، ما يتركش. كل باب من أبواب الخير اطرقه، اطرقه ها، واجتهد في أن تحقق فيه نجاحا، والله تبارك وتعالى لن يضيع لك أجرا. فهذا هو ما نتمنى أن نتصف به في دعوتنا، الأمل، دعوة الآخرين مصحوبا، مصحوبة هذه الدعوة بالأمل في قبول الناس لها. دعوني أقرأ على حضراتكم نصا أعجبني، قاله أستاذنا رحمه الله أستاذ بيخولي في كتاب تذكرة الدعاء، وهو من الكتب الجيدة في هذا الموضوع. بيقول إيه الأستاذ بيخولي رحمه الله؟ يقول: الداعية الفقيه يستقبل الناس جميعا وهم لديه في حسن الاستعداد سواء. يستقبل الناس جميعا وهم لديه في حسن الاستعداد سواء، كل الناس زي بعض، وكله رجاء بل يقين. حاطط كده ما بين شرطتين، وكله رجاء بل يقين في أن يجد من الجميع أعوانا له على الخير الذي يدعو إليه. يجد من الجميع أعوانا له على الخير الذي يدعو إليه، فإذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء فإنه لا يتوقع الشر من الآخرين أبدا. خد بالك، شوف الكلام اللي بنقوله، إذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء ما يقولكش لا لا لا لا، الناس دول ما فيشهم خير، الناس دول إيدك كل الأرض، ها، لن يصلح العطار ما أفسده الدهر، لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده. إذا أعرض عنه إنسان أو رده بسوء لا يتوقع الشر من الآخرين أبدا، إذ هو يدرك أنهم ينطوون على فطرة الحق. كل الناس عندها فطرة، يدرك أنهم ينطوون على فطرة الحق، بس المهم اللي يضغط على الزر الصحيح، اللي يوصل إلى المكان الملائم المناسب، والذي من خلاله يصل إلى أن يلمس شغاف قلب هذا الإنسان، لا فإنه يدرك أنهم ينطون على فطر الحق. والحق مبعث الأمل والرجاء، بل مبعث الثقة واليقين. الحق يا إخوانا، الحق مبعث الرجاء والأمل، بل مبعث الثقة واليقين. ولهذا تراه يستقبل الآخرين برجاء جديد ويقين جديد، كأن له في كل فطرة وفي كل وجه هاتفا يهتف به: هنا النصير فلا يفوتنك هذا النصير. كأن له في كل فطرة وفي كل وجه هاتفا يهتف به: هنا النصير فلا يفوتنك هذا النصير. إذا كان الجماعة بتوع الكورة بيلعبوا كورة، ها، بيحاول مر اثنين ثلاثة، ويجي من اليمين مرة، ويجي من الشمال مرة، ومن وسط اللي مش عارف ايه يضرب بالكورة، والكلام ده كله ما ييأس، ها، يقول لك واحدة تصيب والتانية تخيب مثلا يعني، فعنده أمل لآخر ثانية، لآخر ثانية انه ممكن يحقق. ولو أن روح الانهزامية واليأس تسللت إلى نفوس هذا اللاعب، خلاص يبقى كل سنة طيب، لكنه يظل على أمل أنه لآخر لحظة ويجتهد ويضرب الكرة شمال ويمين ويروح هنا ويجي هنا في سبيل الوصول إلى تحقيق مراده اللي حاطه في دماغه، اللي بيشتغل على أساسه. فنحن كدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون دائما وأبدا الأمل في قبول الناس لهذه الدعوة مرافقا لنا ومصاحبا لدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى دون يأس.
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمل أحد مظاهر فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي بها في سبيل الوصول إلى تحقيق الغاية المبتغاة والرجاء المرجو في أن يهدي الله تبارك وتعالى الناس جميعا. ولنا كما قلنا في رسول الله أسوة حسنة وأسوة طيبة، فلقد نال ما نال من الأذى وصبر ما صبر على اللأواء في سبيل أن يحقق الله تبارك وتعالى على يديه الخير لهذه الأمة، وكان ما كان. وجاء القرآن يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فحقق الله تعالى له الرضا، وحقق الله تبارك وتعالى له الرجاء، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة العربية بأكملها قد طهرت من دنس الشرك والوثنية، وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الوفود ويستقبل يبعث بالملوك بالرسائل إلى الخارج ويستقبل الوفود الأتية من الخارج، وكل هذا في سبيل نصرة هذا الدين الذي لم يألو النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في أن يبلغه إلى العالمين حتى لقي الله تعالى عنه، لقي الله تعالى وهو عنه راض صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضوعنا الذي أحببنا أن نطرحه على حضراتكم اليوم ونحن نتحدث عن أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في الدنيا على الخير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا معنا نصيحة لأهل القرآن بقلم الدكتور أيمن رشدي سويد. قول: ووالله إني لأحوجكم لها، أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيقها، والله إني لأستحي من الله في إرسالها لعلمه بحالي، ولكن لتيقني بأنكم خير مني. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. يا إخوتي، من لم يبدأ بحفظ القرآن فليبدأ، ومن أهمل مراجعته فليستدرك، ومن لم يكن له ورد من القرآن فليحرص عليه، ولتصبر ولتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة تنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واختطف دقائق من وقتك، قم من نومك لعلك تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك وردا من القرآن لا تتركه مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم، سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لنفسك ولوالديك ولمن تحب ومن لا تحب، كونوا سببا في تذكير الكثيرين. من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال: أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي رواية: أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وأن بلغ 100. يا الله، فعلا اللي دائما قرأ القرآن بدله لو صار الواحد عمره 90 عقله متموه. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقويه للذاكرة، في تقوية للذاكرة. أحبت في الله، أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك أن تطلبه على قدر ما تقرأ. قال ابن الصلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر، من الصبح يعني، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. الله، لما من مرقبات إلا وفيه طبل وزمر. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وبارك الله فيكم.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
2: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. فيكتوريا، مكتبة ولاية فيكتوريا العريقة تقتني لوحة للمهاجر المصري طارق عيسى، فما سر اختيارها؟ كامبرا، الإحصاء السكاني 2026، لماذا تريد أستراليا معرفة الانتماء العرقي والديني لسكانها؟ ومن العناوين العالمية، العراق، العراق يؤكد مضيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا، تحقيق الجزيرة، الاحتلال يدرب قاصرين على مهاجمة الفلسطينيين بالضفة، جمهورية مصر العربية، مقتل أسرة كاملة في يوم واحد، موقع وسيارة مغطاة يكشفان لغز مذبحة التجمع الخامس، الاحتلال الصهيوني، تفجيرات وقصف صهيوني بجنوب لبنان ومسيرات تحلق فوق بيروت، قطاع غزة، بسبب تدمير منظومة النقل بغزة تعبر المساعدات ولا تصل للجوع، جنوب لبنان، النيران تتخطى الخط الأصفر، صور فضائية ترصد امتداد حرائق كفرشوبة جراء القصف الصهيوني، حركة حماس، حماس تضع سلاحها على الطاولة، فلماذا يرفض الكيان الصهيوني الانسحاب؟ الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة ويعلن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة. اليمن، خمس شبهات وباب المندب، كيف اتسع التصعيد العسكري في اليمن؟ الاحتلال الصهيوني، بلدة منكوبة، الحصار الصهيوني يخنق عزون الفلسطينية. الكيان الصهيوني، خريطة صهيونية تبتلع جنوب لبنان وتفجر غضبا واسعا، ما القصة؟ فلسطين المحتلة، الضفة الغربية، حركات استيطانية تحرض قاصرين على ترهيب أهل الضفة الغربية. سواحل عمان، تلوث النفط واسع، ناقلة ظل روسية تهدد الحياة البحرية بسواحل عمان. الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتياط النفطي الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ 1983. الولايات المتحدة الأمريكية، ورطة مزدوجة، تراجع الاقتصاد واهتزاز الشعبية يكبلان خيارات ترامب تجاه إيران. الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة في عهد ترامب، ما الأسباب؟ أوروبا، الحر يهدد اقتصاد أوروبا وخسائر متوقعة ب 207 مليارات دولار. كولومبيا، زلزال عنيف يهز كولومبيا، أكثر من 100 قتيل وانهيار مباني وإعلان الطوارئ. الصين، شانغهاي، إلغاء 943 رحلة جوية في شانغهاي، أمطار غزيرة وعواصف تضرب شرق الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. فيكتوريا، من زيارة عابرة للمكتبة قبل عامين إلى حلم قال إنه سيتحقق يوما ما، جاءت لحظة تسليم اللوحة، لوحة نون والقلم وما يسطرون، للفنان المصري الأسترالي طارق عيسى، لتكون أول عمل معاصر باللغة العربية ضمن مجموعتها. لكن كيف وصلت هذه اللوحة إلى صرح ثقافي يضم ملايين الكتب والمقتنيات التاريخية؟ وما الذي جعلها تستوفي معايير الاقتناء الصارمة؟ يكشف الفنان طارق عيسى قصة اللوحة وفلسفة تصميمها بالخط الكوفي المربع، وكيف تحولت إلى صورة فنية تجمع بين النون كمحبرة والقلم وما يصره الإنسان. فهل يستطيع غير الناطقين بالعربية تذوق جمال الخط العربي؟ كامبرا، دعا مكتب الإحصاء الأسترالي لجميع سكان البلاد إلى المشاركة في التعداد السكاني الوطني ليلة أمس، ويجرى هذا المسح الوطني كل خمس سنوات، ويتضمن تعداد هذا العام أسئلة حول مواضيع تشمل الأصل العائلي والانتماء الديني والجنس المسجل عند الولادة وكيفية تنقل الأفراد إلى العمل. ويؤكد مكتب الإحصاء أن جميع البيانات التي يتم جمعها تبقى سرية. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الرقابة على حيازته واستخدامه. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة تأكيدها إغلاق 71 مقراً وهمياً ادعت ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على أن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الدولة وإشرافها المباشر. تحقيق للجزيرة. يرصد تحقيق استقصائي للجزيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام المستوطنين قاصرين كأدوات للترهيب والتهجير في قرى الضفة الغربية المحتلة، حيث يتقدم هؤلاء الفتية صفوف الهجمات على التجمعات الفلسطينية ويأتي بعدهم جنود الاحتلال، بينما يواصل القصر التصوير والتوصيف والاعتداء على السكان. جمهورية مصر العربية. تحولت واقعة تغيب أسرة مصرية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة إلى جريمة قتل مروعة بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جسامين الأم وابنتيها داخل سيارة متوقفة ومغطاة في حي النرجس، ثم عثرت على جثمان الأب في مكان آخر وأعلنت ضبط متهم. تشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلاف مالي بينه وبين رب الأسرة. الاحتلال الصهيوني. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرات مسيرة تحلق فوق العاصمة بيروت وضحياتها الجنوبية، وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت فجر أمس مواقع بوادي السلوقي وأطراف بلدة النبطية الفوقة في محافظة النبطية، كما قصفت بلدة المنصور ليلا بقذائف مدفعية. ونفذت قوات الاحتلال الصهيونية تفجيرات صباح أمس في بلدتي زوتر الشرقية وكفر تبنيت وفق الوكالة اللبنانية. قطاع غزة. دخلت منظومة النقل والشحن في قطاع غزة شللا كاملا بفعل تدمير الكيان الصهيوني منظومة النقل والتخزين واستهداف السائقين ومنع إدخال قطع الغيار. وقال المرصد الأرمتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف أن الكيان الصهيوني ينفذ سياسة متكاملة لتفكيك سلسلة الإمداد من لحظة دخول السلع والمساعدات عبر المعابر حتى وصولها إلى السكان. جنوب لبنان. خلفت الحرائق التي اندلعت في كفر شوبة جنوب لبنان في الخامس من أغسطس آب مساحة حريق واسعة امتدت عبر المنطقة الجبلية نحو جبل دوف، وفق صور أقمار صناعية حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في السابع من أغسطس آب وقياسات مكانية لمسار الحريق. وتظهر المقارنة بين صورة ملتقطة في الرابع من أغسطس آب قبل اندلاع الحريق وأخرى في السابع من أغسطس آب ظهور أثر احتراق طويل وغير منتظم يمتد من محيط كفر شوبة عبر المرتفعات. حركة حماس. وصلت حركة حماس إلى أبعد نقطة منذ بدء الحرب في ملف سلاحها، اتفاق مع مجلس السلام والوسطاء على صيغة من 15 بندا لتنظيم نزع السلاح وتخزينه وتسليمه إلى جهة فلسطينية بالتوازي مع ترتيبات للانسحاب الصهيوني ووقف العمليات العسكرية وإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره. لكن الخطوة التي يفترض أن تحقق واحدا من أبرز أهداف الحرب الصهيونية لم تدفع الكيان الصهيوني إلى قبول الاتفاق، بل كشفت وفق دراسة الباحث مهند مصطفى الباحث بمركز الجزيرة للدراسات أن الخلاف الحقيقي لم يعد يدور حول سلاح حماس بقدر ما يدور حول بقاء الكيان الصهيوني في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يعتقد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة أمس حملة اعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم منزلين. وقال مكتب إعلام الأسرى غير حكومي إن قوات الصهيونية اعتقلت 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم وخمسة آخرين من مخيم بلاطة شرق نابلس، بينهم أسير محرر. وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال أسير محرر آخر من مدينة نابلس، كما اعتقل 3 فلسطينيين، 2 منهم من مدينة جنين والثالث من قرية جلبون وفق المصدر ذاته. اليمن. اتسعت رقعة التصعيد العسكري في اليمن أمس مع مقتل جنديين من قوات دفاع شبوة في هجوم الحوثيين بالطائرات المسيرة على أطراف مديرية بيحان، أداة هجوم واسع بالصواريخ والمسيرات على مدينة المخة ومنائها على الساحل الغربي، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. الاحتلال الصهيوني. عزون قلقيلية. عزون خاوية. عزون منكوبة. يقول المواطن الفلسطيني شادي رضوان خلال وقفة مطالبة برفع الحصار المستمر للبلدة منذ أكثر من 1000 يوم. وتقع بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، ويسكنها نحو 10,000 فلسطيني وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2021. ما زلنا إخوانة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. أثارت خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الصهيونية عبر منصة إكس جدلاً واسعاً بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة الاحتلال في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الصهيونية بالمنطقة. وجاء نشر هذه الخريطة عبر حسابات من بينها حساب للخارجية الصهيونية وأخرى على غرار الكيان الصهيوني بالعربية وقف معنا ضمن منشور إحصائي يقارن معدلات سوء التغذية في الشرق الأوسط في محاولة صهيونية لتكذيب تقارير المجاعة في قطاع غزة فلسطين المحتلة الضفة الغربية. في الضفة الغربية كشف تحقيق للجزيرة تصاعد استقطاب حركات استيطانية لقاصرين وتدريبهم على أساليب الهجوم والسيطرة بهدف ترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم. وأشار التقرير إلى أن التدريبات تجري في تلال وأودية الضفة بإشراف ضباط في جيش الاحتلال. ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري تفاصيل الحدث في هذا التقرير. سواحل عمان. تتسع رقعة التلوث النفطي الناجم عن جنوح الناقلة كارولين بيزنجي التابعة لأسطول الظل الروسي قبالة السواحل العمانية لتصل إلى نحو 800 كيلومتر مربع، مع غرق الناقلة المحملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط الخام بشكل متزايد في المياه في مشهد يثير مخاوف بيئية غير مسبوقة. الولايات المتحدة الأمريكية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الوقود العالمية بفعل الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. الولايات المتحدة الأمريكية. تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً مع إيران بعدما انتقلت شروط التفاوض من الملف النووي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ثم إلى مطالب مالية جديدة، ويتزامن ذلك مع تراجع شعبية الحرب وضغوط اقتصادية تضيق هامش المناورة. وبينما تتواصل وساطات إقليمية تقودها سلطنة عمان يرسل ترامب إشارات متباينة، فهو يدفع نحو خفض التصعيد وإبقاء الضغط الاقتصادي على طهران، لكنه يضيف شروطا قد تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهم سريع يعيد فتح المضيق. الخارجية الأمريكية تعلن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن القرارات اتخذت لأسباب تتعلق بمخالفات التأشيرات وجرائم وقضايا أمنية وإساءة استخدام نظام الهجرة. أوروبا. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال 2026، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو، ما يعادل 207.6 مليارات وفق تقرير لبنك تريدوس الهولندي. كولومبيا. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا صباح الاثنين، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بحسب الرئيس الكولومبي الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين. غمرت أمطار غزيرة وعواصف أعقبت الإعصار دولفين عدة أقاليم في شرق الصين أمس، وألغت سلطات المطارين الرئيسيين في مدينة شانغهاي 943 رحلة جوية، مما خفض الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بنحو 40%. وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للإعصار 151 كيلومترا في الساعة قرب مركزه عند وصوله إلى اليابسة في إقليم تشانغيانغ مساء الأحد، قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة مدارية، مما دفع المركز لإصدار أدنى مستوى من التحذير من الأعاصير صباح أمس. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. فيكتوريا. مكتبة ولاية فيكتوريا العريقة تقتني لوحة للمهاجر المصري طارق عيسى، فما سر اختيارها؟ كامبرا، الإحصاء السكاني 2026، لماذا تريد أستراليا معرفة الانتماء العرقي والديني لسكانها؟ ومن العناوين العالمية، العراق، العراق يؤكد بنضيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا. تحقيق للجزيرة، تحقيق للجزيرة يقول الاحتلال يدرب قاصرين على مهاجمة الفلسطينيين بالضفة. جمهورية مصر العربية، مقتل أسرة كاملة في يوم واحد، موقع وسيارة مغطاة يكشفان لغز مذبحة التجمع الخامس. الاحتلال الصهيوني، تفجيرات وقصف صهيوني بجنوب لبنان ومسيرات تحلق فوق بيروت. قطاع غزة، بسبب تدمير منظومة النقل بغزة تعبر المساعدات ولا تصل للجوعى. جنوب لبنان، النيران تتخطى الخط الأصفر، صور فضائية ترصد امتداد حرائق كفرشوبة جراء القصف الصهيوني. حركة حماس، حماس تضع سلاحها على الطاولة، فلماذا يرفض الكيان الصهيوني الانسحاب؟ الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقد 25 فلسطينيا بالضفة ويعلن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة. اليمن، جبهات وباب المندب، كيف تسعى التصعيد العسكري في اليمن؟ الاحتلال الصهيوني، بلدة منكوبة، الحصار الصهيوني يخنق عزون الفلسطينية. الكيان الصهيوني، خريطة صهيونية تبتلع جنوب لبنان وتفجر غضبا واسعا، ما القصة؟ فلسطين المحتلة الضفة الغربية، حركات استيطانية تحرض قاصرين على ترهيب أهل الضفة الغربية. سواحل عمان، تلوث النفط واسع، ناخذة ظل روسية تهدد الحياة البحرية بسواحل عمان. الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتياطي النفطي الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ 1983. الولايات المتحدة الأمريكية، ورطة مزدوجة، تراجع الاقتصاد واهتزاز الشعبية يكبلان خيارات ترامب تجاه إيران. الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة في عهد ترامب، ما الأسباب؟ أوروبا، الحرب يهدد اقتصاد أوروبا وخسائر متوقعة ب 207 مليارات دولار. كولومبيا، زلزال عنيف يهز كولومبيا، أكثر من 100 قتيل وانهيار مباني وإعلان الطوارئ. الصين، شنغهاي، إلغاء 943 رحلة جوية في شنغهاي، أمطار غزيرة وعواصف تضرب شرق الصين. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه القلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى النخل مشقوق النوى اسأله من ذا الذي شق نواك؟ وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك؟ الله الله في كل الأمور جميعها، إن لم تكن تراه فإنه يراك. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم وبركاته.
2: مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة.
1: أهلاً بكم.
2: وصفوة الصفوة.
1: مشاهديك ومستمعيك أهلاً بكم جميعا.
2: بارك الله فيكم.
1: بارك الله.
2: فيعني آثرت أن أبدأ بهذه الأبيات الشعرية التي تجمع على أن هنالك هو الله الواحد الأحد.
1: والله سبحانه وتعالى له صفوة قد اختارهم. واختارهم على عينه. بملكات عندهم. ولكن بعد فضل الله بالاصطفاء. وهؤلاء الصفوة لا طرق عندهم، إنما هو طريق واحد
2: فقط
1: فقط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
2: إذا فضلت ده الإسلام هو طريق واحد لله، ليس عند الطرق
1: ما فيش سبحان الله. ولا تتبع السبل، هو طريق الله طريق واحد. أما سبل الشيطان اسمها سبل. أي سبيل بعيد عن كتاب وسنة تحت أي عنوان فهي سبل الشيطان. لكننا إذا خطونا يعني نحو خطوات الصفوة ونختفي آثارهم، فهذه الخطوات في طريق واحد لا طريقان، ما فيش طريقين أبدا عند الله، طريق واحد.
2: نعم.
1: ولو استقاموا على الطريقة
2: نعم
1: لأسقيناهم ماء غدقا.
2: الله.
1: هذا خط الصفوة.
2: يعني يطيب لي أن يكون حوارنا مع فضيلتكم بعد هذا التجوال والتطواف الذي حدث على مدار الشهر الفضيل حول حوار مع محب الصف.
1: والله يعني كما قال الشافعي في درسه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو أن سواء في البضاعة فرد تلميذه عليه قال تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة.
3: الله يعني هل أخطئ إذا قلت مرة ثانية؟ يعني أنا والله يكسر الجسد لهذه الأبيات الجميلة للشافعي. يعني
1: الشافعي تواضعا يقول أحب الصالحين ولست منهم.
3: نعم.
1: لعلي أن أنال بهم شفاعة. لأن الرجل يشفع في 70 من قومه وجبت لهم النار.
3: الصالح.
1: الصالح رجل الصالح العالم العامل الشهيد يشفع في 70. أحب الصالحين ولست منهم. لعلي أن أنال بهم شفاعة. وأكره من تجارته المعاصي ولو أنا سواء في البضاعة. فيقول تلميذه النابه تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. حتى قال الإمام أحمد لابن الشافعي والله إن أباك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة في قيام السحر.
3: سبحان الله العظيم.
1: الله أكبر. وكان إذا ذكر الشافعي أو أحمد أو مالك عند الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة سبحان الله عند الإمام أحمد وكان في نهاية أيامه وكان من الألم متكئ يجلس
3: هو أصغرهم
1: يجلس يقول عند ذكر الصالحين يجب أن نحترم ذكراهم ونجلها.
3: هو مريض يا الله
1: هؤلاء الصفوة. فإذا أنت تريد أن تحاور محب الصفوة وهو العبد الفقير إلى الله فأنا لست منهم لكن لعلنا بالمحبة نقتفي أثره ونمسك في ذيول تمسك. يقول الشافعي تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل ولا حر إلا أهل الصفوة. لأن كل إنسان عبد لما لنزواته ونزغاته. أما هؤلاء تحرروا حتى قال ابن القيم واصفا ابن تيمية قالوا صف ابن تيمية في كلمة واحدة وهؤلاء صفوة. قال ابن تيمية شيخ الإسلام قهر الهوى حتى تجنبه الهوى.
3: يا سلام يا سلام.
1: هذه وصفات سريعة للصفوة.
3: قهر الهوى
1: تتجنبه الهوى.
3: إذا قهرنا هوانا نكون من الصفوة أو على الطريق؟
1: لو قهرنا هوانا صارت أنفسنا دواب نركبها ونسيرها كيفما نشاء.
3: لكنها تكون دوابا عرجاء.
1: لا والله إذا قهرتها أوصلتك. بدليل أنها لما ركبتنا قتلتنا. قالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا.
3: حتى فاستغفر لنا.
1: يعني
3: ما عندهم وقت.
1: لا لا ما استغفر بالوكالة.
3: نعم. ربنا يرضى على فضلتك. اذا نشر الحوار معكم في حوار مع محب الصفوه لنتعلم منكم اكثر واكثر طريقه الصفوه كيف يرسم وكيف نقتفي اثرهم وخطاه.
1: توكل على الله.
3: بارك الله فيكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سمعنا الاعزاء مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحوار مع محب الصفوه. من هم الصفوه من وجهه نظر فضيلته وما طريقهم والى ما يدعون وكيف تخلصوا من هواهم الداخلي ونظرة خاصة بالمرصدية الخاص على المجتمع من زوج وأب وأم وزوجة وإعلامي وبرامج وأشياء وأولاد وشرطة إلى آخر طبقات وفئات المجتمع وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. من هم الصفوة عند فضيلتك؟
1: رب الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد كان بعض العلماء يقولون أنا لا أقبل الرأي إلا بشاهدي عدل.
3: نعم هكذا في الشريعة.
1: الشريعة لازم شاهدين. وما شهدات إيه الاثنين الشهود اللي عندك؟ والكتاب والسنة. فمن شهد له الكتاب والسنة بالخيرية هو من الصفوة. لأن صفات الصفوة معروضة في الكتاب والسنة. شوف بعد كتاب الله الكتاب نص.
3: نعم.
1: والسنة مفسرة لهذا النص.
3: نعم.
1: ولكن ليس نصا أدبيا.
3: نعم.
1: هكذا يقول العلماء. يعني هو عبارة عن إيه ال ال ال ال المسألة الشرعية بنصها. وتأتي السنة لتفسر وتبين.
3: نعم.
1: فالقرآن مدح أقواما وذم أقواما.
3: نعم.
1: من مدحهم
3: هم الصفوة.
1: ومن ذمهم هؤلاء.
3: ذلك.
1: السنة كذلك. لكن نحن نقول إن أردت أن تعرف ميزان إيمانك ماذا تصنع؟ اعرض نفسك على كتاب الله. هذا هو الأمر الأول.
3: نعم.
1: ما مدحه كتاب الله فحاول أن تتصل به. ما ذمه كتاب الله حاول أن تبتعد عنه. اعرض نفسك على السنة نفس القضية. اعرض نفسك على عالم بأدواء القلوب وأمراضها. ربما عندك كبر، عندك عجب، عندك رياء، عندك حقد، عندك حسد، لابد. ليس عندنا كرسي الكهنوت ولا كرسي الاعتراف، لا، ولكن هذا من باب الاستئناس، لأن العالم معه مصباح وما هو مقياس، يستطيع أن يقيس يعني ما تشكو أنت منه. يعني يا أم المؤمنين أشكو قساوة قلبي، هكذا تشكو لها جارتها، تقول لها أمنا عائشة أكثري من ذكر الموت يرق قلبك.
3: دواء.
1: نعم. الثاني يسأل الحسين رضي الله عنه مرضي عضال ودوائي عنده، قال لست بطبيب، قال بل أنت طبيبه، قال وما مرضك؟ قال كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنوب مرة أخرى. قال له أعطيك أدوية خمسة، النفع الأول فتوكل على الله، الثاني المهم يعني بالترتيب. قال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. صعب. قال له هذا صعب. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله.
3: أصعب.
1: إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه.
3: أصعب وأصعب.
1: إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب.
3: صحيح.
1: إذا عصيت الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك لما عصيتني قل أنا لم أعصك يا رب. رجل استفاء عند الأخيرة دي، كان أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الأخيرة، أشهد الله أني لا أعود إلى الذنب مرة أخرى. فشوف الصفة كيف يصف،
3: أكون كذابا في الدنيا
1: وأكذب على الله في الأخيرة، فكيف يعني؟
3: وهو يعني قد يفهم القارئ أنه يعطي له رخصة أن يكذب على الله،
1: لكن ولكن باب الحياة هو لا، هو من باب الحياء. يعني إذا كان الله سطرني في الدنيا وكذبت وقعدت عملت يعني زي ما بيقول أبو علي ولا عملت
3: كذا وكذا،
1: لا لا لا لا، لكن عند حقائق الأمور لابد من الإنسان أن يتوقف. فصفة الصفوة موجودة في كتاب الله عز وجل، وأولهم رسل الله وأنبياء هؤلاء المصطفين الأخيار، يأتي من بعدهم هذه يعني العصابة المؤمنة التقية النقية التي فيها كل الصفات الممدوحة في كتاب الله عز وجل.
3: منهم أن يأتمروا بأوامر الله عز وجل وينتهوا عن نواهيه.
1: ومدحه بالقرآن. يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. سبحان الله.
3: يا سلام.
1: إيه اللي خلي واحدة زي امرأة عمران تقول يا رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. ليه لا أنذر أنا في كل عائلة كما قلنا ننتدب ولدا نربيه على أن يكون داعية في المستقبل. ليه؟ دي من كل قرية ومدينة ننتدب ولد ليذهب إلى الغرب ويأتي بالعلوم ويأتي بالطاقة الذرية ويأتي بعلوم الذرة وعلوم الهندسة الوراثية وعلوم الجينات وعلوم الإسس.
3: هذا وارد.
1: هذا
3: أما الدعاء الإسلامي يعني معذرة في اللفظ ما بيأكلش عيش.
1: لا الله يا ابني إذا أعززت دين الله أعزك دين الله عز وجل. سبحان الله. يعني علي زين العابدين وهشام بن عبد الملك يطوف وازدحام في الحارة يوم الثامن وزحمة، فإذا بشاب وضيء الوجه يوسع الناس له، يوسع الناس له عبد الملك مع هشام عبد الملك مع حراسة وأمير المؤمنين، فوصلوا إلى أن وصل فقبل الحجر والناس اللي يقبلوا في جفاته اللي يقبلوا في يده اللي يقبلوا في كتفه، قال من هذا؟ فرد الفرزدق بقصيدته المشهورة وما قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم هذا الذي بجده أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فطأطى هشام رأسه قال هذا هو الملك الملك
3: على زين العابدين،
1: على زين العابدين ابن حسين فهذا الملك
3: كان قديما
1: الملك
3: صريح مع نفسه ومع الله عز وجل. هنا يعني الاتجاهات الإسلامية غالبا محاربة وغير مرغوب فيها، الحجاب لا يوافقون عليه، اللحى لا يوافقون، المساجد يا فضيلة الشيخ تفتح بموعد وتغلق بموعد.
1: لو لم تحارب الدعوة لا يمكن لها في الأرض.
3: طيب.
1: سنة التدافع يبدأ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. لابد من طائفة تكون قائمة على الحق لا يضرها من
3: محاربة.
1: لا ليس بحارب يا ابني مع الصراع الحق والباطل. هو ابليس كان يرفع تعظيم السلام لابونا ادم؟
3: لا
1: لا. طيب عمل في ايه؟ اغوالغت خرج من الجنة. تمام.
3: نعم.
1: اخوة يوسف عملوا ايه في اخوه؟
3: القوه في الجب.
1: قوم نوح عملوا في ايه؟ هو سيدنا إبراهيم ألقوا في النار. سبحان الله، هل ممكن الإبراهيم إلا بعد أن خرب جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان لما ابتلاهم؟
3: جميل هذه المقولة، هل ممكن الإبراهيم إلا بعد
1: أن قدم جسده للنيران
3: أيوة
1: وطعامه للضيفان
3: نعم
1: وولده للقربان، فقال فيه ربه وإبراهيم الذي وفى. متى وفى؟ لما امتحن. وأنت عايز شوف يا ابني، النبوة تترك أمرين،
3: نعم
1: علم وابتلاء
3: فقط.
1: فقط
3: مفيش نعمة
1: هنا،
3: فلوس
1: يعني
3: أموال.
1: وأنت عايز بعد شلطة. العلم والابتلاء عايز نعمة أخرى؟ والابتلاء ده نعمة. الابتلاء هذا نعمة. آه طبعا الله.
3: الابتلاء فضلت الشيخ مرض وشمت من الناس.
1: لا لا لا، هذا لضعف اليقين. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه، فصار من الصفوة من المصطفين الأخيار. لا يحدث
3: ثانية. إن الله إذا أحب عبدا
1: ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي
3: اصطفاه. هو مبتلى في جميع المراحل حتى يصطفى.
1: حتى لا يصطفى الا بعد الابتلاء، ولا يمكن الا بعد الابتلاء.
3: لازم. الله العظيم.
1: ولقد نصركم الله ببدر. ها وانتم ايه؟
3: اذله.
1: الله يرضى. اذله لمن؟ لله اولا، وده حقيقه الذل.
3: نعم.
1: ولكن على المستوى العالمي انتم رعاع الارض.
3: لنا للكفار.
1: يعني انتم من انتم؟ سبحان الله. سبحان الله. فالقضيه عاصم بن ثابت رضي الله عنه. هذا الذي قتل ثلاثة من الكفار في بدر، فنظرت أختهم أخت الثلاثة أن من جاء لها برأس عاصم لتشرب فيه خمرا. شوف العنف
3: الجبروت عجيب،
1: العنف النسوي لما النساء كيد الكافرة هذه. أنا أخذ الجمجمة
3: وانتقمهن
1: والعياذ بالله، وتفرغ بتاعه وفي جمجمته تشرب خمرا.
3: يا لطيف يا لطيف.
1: من جاءني برأس عاصم بن ثابت أعطيته 100 ناقة وزوجته بنتا من بنت،
3: وهذا مهر غال واحد
1: جدا، ودي من كثمان سلافة.
3: اسمها حتى خمرة.
1: والعياذ بالله. اسمها خمري.
3: اسمها يسكر.
1: والعياذ بالله. المهم بقضية

0: كما حميت دينك اول النهار. وعارف اللي ينتظره، احمي لحمي وجسدي اخر النهار.
1: لا اله الا الله.
0: فلما قتل الاعداء عايزين يجزوا رقبته عشان يروحوا ياخدوا المئة ناقة.
1: نعم.
0: فاجتمع عليه الدبر، الدبر نوع من الزنابير والنحل بحيث بالالاف، فما استطاعوا الوصول الى جسده. قالوا انتظروا حتى يدخل المساء وبعدين ندخل عليه. قبل ان يدخل المساء اذا بسيل جارف يجرف جسد هذا الرجل الى حيث ما اراد الله، واستجاب الله دعوته. كما حمى دين الله في الصباح حمى الله جسده في المساء.
1: وما قطعوا رقبته
0: وما عرفوا اين ذهب. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه في مقعد صدق عند ملك المقتدر. هذه الصفة.
1: يا الله.
0: هذه الصفة. هذه الصفة. لا تظن ان يمكن لك في الارض الا بعد ابتلاء. فالنبوة تركت علما وابتلاء.
1: لا الا يفهم احدنا، يعني ربما الان نفهم، هو في معية الله تبارك وتعالى، فلما يتركه يقتل؟ هو مبتلى حتى اخر لحظة.
0: هو تظن المقتول في سبيل الله ده بيشعر بالقتل؟ انت لما يدك تطرق في هذه المنضدة تتألم. الشهيد عندما يقتل وتفصل رأسه عن جسده او تخرج روحه، كما ان إبرة دخلت في جسدك فشاكتها هكذا شوكة، فلا يشعر بألم القتل.
1: سبحان الله العظيم.
0: وبعدين اول ما يستشهد تنتظره 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من اهله وجبت لهم النار، ويعيش حيا لا يموت، اعماله متتالية الى ان تقوم الساعة.
1: هذا رزق.
0: سبحان الله. سبحان الله.
1: الشخصية عاصم بن ثابت.
0: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. سبحان الله. ما ليه جعفر الطيار في مؤته لما رفع الراية فقطعوا يده اليمنى؟
1: زرعوا الان. جعفر الطيار.
0: جعفر بن ابي طالب.
1: نعم.
0: اليوم سميه بالطيار. هقول لك ليه. ثم امسك الراية
1: في مؤته.
0: فرفع الراية باليسرى. فقطع يسرى. فضم الراية على عضيك لا تسقط راية المسلمين.
1: يا الله.
0: لانه قتل الاول زيد بن حارثة.
1: كثير قتل في الراية.
0: ثم جعفر بن ابي طالب فلما قطعوا يعني خلاص ضربوه فوقع على الارض، امسك الراية عبد الله بن ابي رواحة.
1: ولم تسقط.
0: امسكها. فلما عز الرسول في ابن عمه جعفر قال ابدله الله بدل ذراعي جناحين، اراه الان يطير في الجنة. سمي بجعفر الطيار. وكان آل البيت يفخروا ومنا جعفر الطيار. يطير من شجرة إلى شجرة ومن قصر إلى قصر. أنت عايز إيه؟ وبعدين لما يقال لهم في الدنيا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله أبوه عبد الله الأنصار عنده 4 من عين جابر. شباب.
1: نعم.
0: راحوا أحد. فهو خرج معه. إلى أين أبت؟ وكان أعرج. قال أقاتل معه. قال يا أبانا نفسك.
1: هو أعرج.
0: إحنا 4. والله يقول ليس على الأعرج حرج.
1: بنص الآية.
0: بنص أنت معارك حرج في القتال. خليك. قال والله لأشكونكم لرسول الله. قال يا رسول الله أبنائي يمنعوني من الجهاد. هو رايح يقتل معه. قال لما يا جابر؟ قال يا رسول الله أعرج. ويعني قال والله لا أوثركم بالجنة عن نفسي. أنا أقاتل زيكم. إحنا أنتوا أولادي أحبابي بس أقاتل. المهم رزق الشهادة. فلما رأى مسحة الحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه جابر لما رأى أباه مجندلا، قال والله يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. كلمه الله دون حجاب وقال له يا عبد الله تمنى علي. قال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال الحق والحق أقول لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أنهم لا يعودون إليها مرة أخرى، ولكن أبيح لك وجهي لتنظر إليه بكرة.
1: الله.
0: الله. هؤلاء الصف لن يدرس هذا للأولاد، يدرس للبنات. سبحان الله. الخنساء ما بين بكاء على صخر على مدى 40 سنة كانت عاملة ابن الخطام من ناقة باللون الأسود. 40 سنة.
1: شدة الحزن.
0: شدة الحزن. وكان ثيابها هي أسود. والغرار الموضوع على سنام جملها أسود. حتى نهتها عائشة. حتى هكذا اللي يكون الحزن. وكان وانت طبعا اعلم مني بقصائدها في صخر. نعم. وان صخر لا تؤتم الهداة به. وان صخر اذا نحر. المهم لنحر. المهم. لما اسلمت. تنظر النور لما وقفت امام ابنائها الاربعة. تقول والله.

0: ما هجنت حسبكم ولا خنت نسبكم ولا فضحت خالكم ولا قمت بأمر مزر لا في جاهلية ولا في إسلام. ادخلوا وقاتلوا أئمة الكفر وادعوا الله عز وجل أن ألقاكم في الجنة. فلما بلغت
1: تبرع بهم قبل
0: المعركة بلغت أن الأربعة قتلوا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأدعوك يا رب أن تجمعني بهم في مستقر رحمة. هؤلاء الصف وهذا الذي يدرس وهذا الذي يجب أن يكون في وسائل الإعلام وغيره.
2: بارك الله فيكم. دعني ألملم شتات عقلي وفكر حتى نكمل هذه الأسئلة. من هذه الصفوة كانت موجودة قديمة، ألا ترى المصادق الخاص صفوة بيننا الآن؟
0: لو خلت الدنيا من الصفوة لخلى منها الخير ولنزل عليها عقاب الله عز وجل. في كل قصر لفرعون يوجد موسى، وفي كل قصر لفرعون يوجد رجل مؤمن يكتم إيمانه. لا تظن أن الخير يخرج من المجتمع. الخير موجود في امرأة صالحة عابدة، وموجود في شابة صالحة تقية، موجود في شاب يبكي سبحان الله، ونحن نرى في خطب الجمعة والتأثر الذي يظهر على شبابنا وأبنائنا وفي المحاضرات بناتنا ونسائنا. هناك صفوة في مجتمعنا بفضل الله كثير، بفضل الله. لأن الغد القادم سوف يكون الإسلام، فلا بد من صفوة تقود المسيرة.
2: لا
0: لا لا نحبط ولا نيأس.
2: لكن الصفوة قديما كانت كثيرة وكانوا كثر، وكان بعضهم يشد أزر بعض، أما الآن فلا نكاد نراها إلا قليلا.
0: يقول صلى الله عليه وسلم عمل الواحد منهم كخمسين منكم. لما قال طال شوقي لأحبابي،
2: الحديث من أول،
0: قال لقد طال شوقي لأحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام؟
0: قال أنتم أصحابي. من أحبابك؟ قال أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. في تصريح رسول الله تقول ما مش عندهم معين. لا يجد معين، بالعكس هو ده قوة. يقال في الموازين يعني إن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز قد يفضلان عمر. قالوا كيف يعني؟ معقول عبد الله بن عمر ابنه وعمر بن عزيز حفيده، يبقى يكون ما هو حفيده اللي يشرب به اشج بني عبد
2: الله شربة اللبن
0: اشج بني اميه. فقالوا جاء عمر بن الخطاب وله نظراء في ابو بكر وسعد وعمر وبلال
2: وعثمان وعلي كثير بالضبط كثير،
0: وجاء ابن عبد العزيز ولا نظراء له. لما دخلت عليه عمته قال له أين عطائي؟ قال أخذتيه يا عمه. عطاء الدكتور؟ قالت لا، عطاء لهم بتاع بني أمية.
2: نود القصة بس فضلتك صار أننا نفهم كل شيء. نود القصة.
0: كان في عطاء خاص لبني أمية.
2: ممن؟
0: من أمير المؤمنين.
2: من الأمير
0: دائما. من
2: عبد الملك بن مروان.
0: من بداية معاوية.
2: نعم، من عندي معاوية.
0: يزيد وأنت ماشي كده دول بني أمية لهم هبة زيادة.
2: سبحان الله. على أي أساس يعطيها؟
0: بنو اميه
2: وكفى.
0: هو ما تقعيد القواعد ما يجي.
2: بالضبط.
0: فجاءت عمته
2: لعمر بن عبد العزيز،
0: يا ابن اخي ما اخذت عطائي. قال يا عمه انا اعطيتها يا مزاحم. مزاحم ده اللي هو سكرتير الماليه، وزير الماليه. مزاحم ده كان صعب.
2: رفض سلفة عمر بن عبد العزيز.
0: طبعا ده اللي هو يضمن امير المؤمنين ان ان ان يعيش الى قبل في ايه يعني؟
2: لا شديدا في الحق.
0: بالحق طبعا.
2: وعمر يرضى شدته؟
0: يرضى شدته لانه على الحق.
2: ما اختفى؟
0: لا لا لا لا.
2: قضية رشوة؟
0: لا لا لا.
2: فساد؟
0: لا لا
2: لا. اختلاس؟
0: قال يا عم يا مزاحم اما اوصلت؟ قال اوصلت يا امير. اعطيتك كذا وكذا؟ قالت بلى نعم وصلت. لكن اين عطاء بني اميه؟ لقد كان عمك الوليد يعطيني كذا وكذا. قال انا لا اعطيك من مال الله.
2: العمه صلاه الرحم
0: معلش. فقالت ااتيك بصك الوليد. الوليد كان كتب لي قرار خاص بكذا. عمك اهو. قال ابي المصحف ستجيئين. ايه يعني عم الوليد؟
2: فبالمصحف ستجيئين.
0: انت جايب لي كتاب الله يعني في ايه نص واضح اعطي عمه عمر بن عبد العزيز كذا؟ هاتي لي ايه وانا انا انا انا وقف عند كتاب الله. فخرجت فجمعت بني أمية قالت يا بني أمية لا تلوموا أنفسكم زوجتم ابنتكم لابن عمر بن الخطاب فأنجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. اشربوا.
2: الله أكبر. ولا يعجبها.
0: لا لا لا.
2: قصة عجيبة. لا لا قصة عجيبة.
0: دي هذه المسائل التي يجب أن يراعيها الإنسان في القصص.
2: الآن يعني هذا من التابعين مثلا.
0: طيب.
2: بعدهم في بني أمية 30 هجرية. طيب. الآن بعد مرور 1400 عام تزيد قليلا.
0: طيب تمام. طيب.
2: كيف نجد أعوانا على الصفحة؟
0: لا يا ابني سبحان الله.
2: أنت معذرة اللحية فيها كلام من الحكومات والمؤسسات والحجاب فيه كلام المسجد في بعض الدول يفتح بموعد ويغلق بموعد آخر حفظة القرآن أنفسهم غير مكرمين مثل النجوم والفيديو كليب والمطربين أين نجوم المجتمع فضيلة الشيخ؟ نجوم المجتمع من الراقصين والراقصات والقيناء وكذا
0: أهل الدعوة وأهل القرآن هم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى مذكورين عند الله عز وجل في الملأ الأعلى وهذه النجومية الحقيقية. أنت ماذا تريد من الدنيا إلا إحقاق الحق؟ قف على الحق ثابتا. كرمك الناس جزاهم الله خيرا. آذاك الناس أيضا جزاهم الله خيرا لأنهم يرفعون من ميراثك في الابتلاء وفي الثواب. وأنت تفكر المسألة كده يعني أنا إن أحبني إنسان دعا لي أخذت خيرا. وإن كرهني إنسان فاغتابني أخذت خيرا فأنا على كلا الأمرين أنا كسبان وأنت زعلان ليه أنا كسب أنا كسب أنا أنا أنا أنا شعر بمكسب أنا كلمة شخصية أنا مبسوط كل ما أشهد بارك الله في جزاه الله خير واحد يهدي إلينا حسنات ده الرجل اغتاب الشافعي
2: نعم
0: راح طرق عليه الباب الشافعي وجاب له طبق رطب قال له بلغنا أنك قد اغتبتنا فقد أهديت إلينا حسناتك ونحن نهدي إليك من حطام الدنيا يا سيدي خذ لك شوية تمر إياك يطمر فيك بعيد سبحان الله
2: الله. والذي يقول انا اتصدق بعرض اليوم
0: والذي تصدق بعرض يعني سبحان الله العظيم يعني انا يعني يعني انا اقول ان قضيه الابتلاء هذه ميراث النبوه من قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوه
2: لكن ربما يعني هناك بعض العوائق التي تعوق الحركه
0: لابد من وجود لابد من وجود اذا كان الطريق مفروشا بالورود فشك في خطواتك لانها ليست على الطريق المستقيم
2: الله أكبر.
0: ما هناك دعوة إصلاحية ولا دعوة من رسول ولا نبي ولا عالم ثبت يعني يشق طريق الدعوة ويتكلم في الحلال والحرام وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
2: واصبر على ما
0: أصبر أظن آية يعني سيدنا لقمان قال له مدام هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سيدنا علي قال ما ترك لي قول الحق صديقا
2: صديقا
0: قول الحق ما تبش صديقا سبحان الله طبعا لكن صديقي كتاب الله صديقي وانا اقرا صراط الذين انعمت عليهم اشعر بصداقه
2: من تعامل فضيلة الشيخ
0: نعم.
2: المؤسسات ترفض التعامل معك الجهات ترفض التعامل معك الان اعلانات تنزل بالصحف والميد بعض الميديا نريد موظفه غير محجبه يعني مثلا يعني على هامش السيره
0: الحق له طوله والباطل له جوله
2: طولة يعني ماذا وجولة
0: يعني الحق له
2: غلبة
0: وغلبة والباطل له جولة ولكن لا بد أن صولة الحق تغلب جولة الباطل لا بد بس متى يميز الله الخبيث من الطيب لا بد من التمحيص وليمحط الذين أمنوا أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم
2: لا يفتنون
0: ولقد فتنا الذين من قبله لابد
2: نعم.
0: هذا الامتحان وهذا هذا
2: لتبلون في اموالكم
0: لابد من هذا الكلام لابد من هذه القضيه فهذه القضيه تظل طائفه على الحق من امتي قائمه لا يضرها من ضل حتى تقوم الساعه هذه الطائفه
2: يعني المنصوره هو ربنا جايبنا في الحياه عشان ننكدنا
0: لا عشان نرفع رايات الحق يا ابن عشان نسلم الرايه للابناء لان
2: لا يساعدنا
0: يا ابن صبرك بالله هو حذيفه لما كان يقول كنت كان
2: حذيفه بن اليمان
0: رضي الله عنه
2: نعم عليه ربنا
0: لو امين سر الرسول الله
2: نعم اثر عليه ببعض المنافقين
0: بكل المنافقين 17 منافق المدينه كان فيها 17 منافق الان نسال السلام ما المدينه فيها كام مش المدينه المنوره لا
2: المدينه القديمه
0: اي مدينه
2: نعم
0: ف حذيفه كان الصحابه يسالون الرسول عن الخير وكنت انا اساله عن الشر مخافه ان اقع
2: كان الصحابه يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام عن
0: الخير
2: طبيعي
0: جن ازاي اعمل ازاي ايه الذكر وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع
2: عن النار
0: طب ايه الطريق اللي يبعدنا عن النار فقلت يا رسول الله نحن في خير هل بعد هذا الخير من شر قال بلى. قل وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال بلى ولكن خير فيه دخن. يعني مش خير صافي. قلت وما دخنه؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. يطلع واحد تحت عنوان إسلامي مسلم اسمه محمود كذا كذا مثلا يعني اسم مسلم ويدعو إلى أشياء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان ويتكلم هو رجل يتكلم في في في, في قرآن وسنة ويغوي الناس ويضلل الناس دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. ثم قال سوف تكون النبوة ما شاء لها أن تكون ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها ثم تأتي خلافة راشدة على منهج النبوة تكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها
2: للخلافة
0: خلافة راشدة 30 سنة ثم تأتي يأتي ملك عضوض يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه
2: الدولة الأموية
0: سبحان الله العباسية ثم يأتي حكم جبري يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة عليها تقوم
2: الله.
0: فدايما أنا لا أرى محمد بن البقعة المظلمة أنا ما الفائدة أقرأ كتاب الله وأدور وألف وأرجع وراء خلف الكلمة ومدلول الكلمة ومقصود الكلمة ومقاصد الشريعة وأذهب للسنة وأشوف الحديث بعدين أقرأ في في, في صفحات التاريخ وأخذ سبحان الله الحكمة والمنهج بعدين أكون صورة بعدين وأنا إلى ربك المنتهى. أنا لا يهم أن متى يعني أكسب الجودة لا أنا مش بس نحن نزرع خيرا لنجني خيرا
2: نعم
0: بس
2: بارك الله فيكم. هل هنالك عوائق الآن تعوق دون الوصول إلى مصفى؟
0: عوائق كثيرة، العوائق كثيرة. الأهل قد يكون إن من أزواجهم أولادهم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هؤلاء هم الصفوة. ففي عوائق طبعا، عوائق
2: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
0: من خلاق، ما لهش
2: يعني أنا أريد أن أكون كذا وكذا
0: خلاص عايز طب يملك الحلال، ما الله يملك الدنيا والآخرة. طب قول يا رب الدنيا والآخرة وجزاك في ليلة القدر كنا ندعو نقول ايه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ليه الدنيا بس؟ انا كده هو خلق الانسان من عجل.
2: نعم
0: هكذا.
2: بارك الله فيك. ماذا يحب محب الصفوه وماذا يكره؟
0: انا العبد الله يعني انا احب الصالحين ولست منهم، احب اهل الخير، احب
2: بارك الله كل منهم ان شاء الله،
0: احب كل المسلمين في بقاع الارض، وهذه محبه وضعها الله في قلبي منهم ووضع محبتي في قلوبهم، وهذا لستر الله عيوبي عنهم، فأنا أحبهم لأنهم أيضا يسترون ما يرون من عيوب.
2: ربنا يبارك فيك. يعني على النهج الإعلامي وهذا ربما يكون معنا مع فضلاتكم في هذا التساؤل، سأوجه تساؤلا فيه نقاط صغيرة كثيرة تلغراف كلمة موجزة من فضيلتكم إلى ما يلي.
0: طيب.
2: مدير مؤسسة،
0: لو دام الكرسي لمن قبلك لما وصل إليك، وبما أنه لن يدوم لك فسوف يصل لمن بعدك، فاتق الله وأنت فوق هذا الكرسي أيا ما كنت، واعلم أن الموت أقرب للعبد من شراك نعله.
2: أن الموت أقرب للعبد
0: من شراك نعله.
2: نعم.
0: يعني أنا لسه عزك الله أنحني لألبس سبحان الله العظيم أن الحياة تنتهي. نعم.
2: أنا ونشرح مع الكلمات التي توجهها.
0: في كلمة طيبة ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر.
2: نعم.
0: ويتكلم يعني أنا أتصور أنه كان يريد الصفوة. أو أنا أقول هذه الجملة تخص الصفوة.
2: نعم.
0: فلا بد من قراءتها أنا جميلة.
2: طيب.
0: وما يعجبني أريد أن أذيق حلاوته للمحبين الذين يجلسون أمام الشاشة الآن.
2: يعجبهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يقول إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، هممهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم.
2: الله أكبر،
0: جميلة، عجبتني هذه،
2: جميل
0: عجبتني،
2: جميل.
0: عجبتني.
2: تحمل الصفات الصفة،
0: هذه صفات الصفة. نعم نعم،
2: بارك الله فيكم. كلمة توجه إلى إعلامي.
0: إعلامي أقول له أنت يجب أن تكون داعية إلى الله بإعلامك، لا تكتب يعني كلام يعني يثير حفيظة الناس أو يسيء إلى الناس أو يسيء إلى قيم ومبادئ أو يعني يحض من كرامة أناس معينين أو يعني مقامات معينة في العلم وفي الفضل وفي الإدارات وفي الحكم. يعني يجب أن تتقي الله وتعلم أن الله رقيب عليك، وأنت على منبر وعلى ثغر من ثغور الإسلام، يحاسبك رب العباد على كل هذه الإمكانات التي كانت في يدك وما وظفتها في سبيل خدمة الإسلام وخدمة المسلمين وخدمة الشعوب التي تعيش من حولنا.
2: نحن كإعلاميين محاسبون
0: طبعا بلا شك عن الكلمة، الكلمة أو محاسبون على ما نحن تعلم أنتم صنعتكم الكلمة كتابة أو قراءة
2: كتبا ونطقا
0: كل أو محاسبون على ما نقول. يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد وألسنتهم؟ ربما ينطق العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما هوت به 70 خريفا، بلغت من سخط الله أنها هوت به 70 خريفا في النار، أو بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة. هي كده، هي كلمة
2: والمستعان،
0: وشهادة التوحيد كلمة.
2: الله المستعان.
0: اصدقوا في القبر. والله الصدق الصدق،
2: نحن نجتهد.
0: احاول احاول بعد ما فيه.
2: زوج عصبي.
0: زوج عصبي. اقول له عصبيتك لن يعني تصلح امر البيت، بل تبغضك الى الموجودين في البيت. الزوجة تبغض والاولاد يكرهوا وجودك ويملوا حياتك ويتمنوا فراقك او وفاتك، فعصبيتك لن تفيد وتأتي بقرارات عكسية ضدك وتصير مكروها عند الناس، فكثف من حدتك. ان كنت عصبيا توضع عند العصبية، استعد بالله، اجلس ان كنت واقفا، خف ان كنت جالسا، اترك البيت ان كنت مغضبا، الى ان يسر الله الامر.
2: واخر متكبر.
0: المتكبر انا والعياذ بالله يعني ان لم تتب انا ابشرك بما بشرك الله به ان تكون لن تكون من اهل الجنة. هذه بشرة سيئة،
2: بشرة جميلة.
0: هذه بشرة سيئة، لان لن يدخلها متكبر، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
2: مثقال ذرة،
0: مثقال ذرة. فمن نظر الى الناس استعلاء او ازدراء او استهجانا لن يشم رائحة الجنة.
2: زوجة تنسى مهمتها الحقيقية.
0: هذه إنسانة مقصرة وليست على ثغر من ثغور الإسلام، وسوف يحاسبها رب العباد. والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فأين هي الرعاية؟
2: تترك ما بها وتركز على عيوب زوجها.
0: ما هي هذه الإنسان أخلاقها ذبابية لا تحط إلا على الجروح والقاذورات، وأخلاقها خنفسية يعني والعياذ بالله لا تحب إلا رائحة النكد أو رائحة إثارة حفيظة الآخرين.
2: زوجة تحب النكد
0: والعياذ بالله، رب العالمين نكدها على نفسها ويقصر عمرها ولا يبارك فيه، والناس تتجنبها وتصير منبوذة في المجتمع. في ناس تحب أن تكون يعني درامية الأحداث أو الحياة يعني والعياذ بالله، وإذا قطب جبينه قطبت جبينها دليل على أن هذا يعني يوم طيب يعني والعياذ بالله. قال فيها عمر بن الخطاب هي غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء.
2: قال في ماذا؟
0: قال في المرأة النكدية هذه هي غل قمل، جراب في قمل يضعه الله في عنق من يشاء. لك أن تتخيل المنظر يعني. أنا أكلمك وأنا أشعر يعني من كلام عمر،
2: هي غل قمل
0: يضعه الله في عنق من يشاء.
2: يا
0: الله، إذا أراد أن يكفر سيئات إنسان يعطيه هذه،
2: يستلط عليه
0: ونسأل الله السلام
2: يا رب. شاب متشبه بالنساء.
0: الله يعني اقول له يا ميمي او يا توتو يعني عيب يعني ان انت شاب لازم تكون شاب صالح في المجتمع، لكن انت متشبه بالنساء في طريقة مشيتك وطريقة اسلوبك وكلامك. اولا يعني اي بنت اذا تقدمت لها لا تقبلك اولا يعني حتى في الحياة العادية، والرجال لا يحترمونك والنساء لا يحترمنك يعني، وانسان منبوذ في المجتمع. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الله عز وجل يبغض من الرجل ان يمشي مشية المرأة والعياذ بالله
2: وياخذ شكل
0: والعياذ بالله رب العالمين وقصة الشعر نسأل السلام يعني نسأل ان يشفيه من مرضه هذا مرض الله.
2: وامرأة مسترجلة
0: مصيبة كبيرة. المرأة المسترجلة هذه تظهر احيانا في البيوت عندما يموت العائل فتشعر نفسها أنها هي المسؤولة عن صغير الأمر وكبير وربما أبناؤها بلغ الواحد منهم 40 و50 وما زالت طفلا يرضع منها.
2: لا لا آه لا
0: آه آه يعني شيخ مسترضع يعني
2: نعم.
0: سبحان الله والعياذ بالله. فأقول لها يعني عيشي حياتك وعيشي دورك فقط لا تتقمصي شخصية الرجل. الرجل له مهمة وأنت لك مهمة أخرى وقوتك في أنوثتك إلزمي حدودك.
2: نعم. صد.
0: أخرق.
2: طالب جامعة. طب لو رب شديد اللاجع. يعني قد يتطلب منها الواقع أن تكون هكذا.
0: لا لا.
2: كما نسمع يعني. لا لا. الواقع أفرضني في هذا الموقع.
0: لا لا هي تكون محترمة وقورة تقول الكلام المعتبر تكلم الرجال باحترام ليس لا داعي أبدا أن تسترجل. تجلس وسط الرجال وتضع قدما على قدم وتسحب معهم مش عارف تتناول معهم ما يسمى بالشيشة والأرجيلة ولا أصلا بمئة رجل أنت امرأة. المرأة لا مهمة وليس هذا من تحقيرها ولكن أنت لك مهمة محددة.
2: نعم.
0: والرجل له مهمة محددة.
2: طالب جامعة.
0: طالب جامعة أقول له كيف تنصر الإسلام يا بني لكن تأخذ المواد الجامعية لأنها صعبة والمواد الصعبة والدكتور الفلاني لا يشرح والدكتور العلاني والأستاذ فلان وإدارة الجامعة عام متى تحصل العلم. وأقول له يا بني هذه العلوم التي تأخذها في الجامعة هي عناوين للمكتبة ادخل على البحث.
2: وللطالبة
0: وللطالبة أقول يا ابنتي أنت ذاهبة إلى جامعة إلى تلقى علم لست ذاهبة إلى فرح أو إلى عرس. لا داعي لهذه البلاوي التي توضع في الوجه من احمر واخضر واسود وازرق لان هذه تضر بشبابك. واتق الله في دخولك وفي خروجك وحافظي على عرض ابيك وامك واهلك وحافظي على اسلامك الذي انت يعني بفضل الله منتسبه اليه.
2: ولد عاق.
0: ولد عاق ندعو الله له في اخر رمضان بالهدايه ولكن نقول لو ان ظللت على عقوق لا بورك لك لا في مالك ولا في اهلك بعد ذلك وسوف يخرج لك ولد عاق. نسال الله سبحانه وتعالى لك الهدايه.
2: امرأة او بنت متمردة
0: هناك وسائل العلاج. ان كانت الزوجة متمردة والله الزوج يعني يعرض ويكون يعني قدوة وبعدين يهجر في المضجع وبعدين يأتي بالعالم الصالح اللي يشرح وبعدين يأتي بالاهل يعني ربما تعود من تمردها. اما البنت المتمردة لابد ان نقصرها على الحق قصرا قال ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا وإلا لينزلن الله بكم عذابا يدعو الحريم منكم حيران. هذا حديث رسول الله.
2: مرة ثانية وما مناسبة الحديث؟
0: مناسبة الحديث أن صاحب الخطأ في المجتمع
2: نعم.
0: أن تأخذه لتأطرنه على الحق أطرا لا بد أن يقبل لا بد أن يقبل لأن الإسلام لم ينشأ فرديا.
2: لا حرية شخصية.
0: لا لا لا مش حرية حر. في قواعد عامة. لا في قواعد عامة يعني لو رأيت واحدة عارية
2: الدين لله والوطن للجميع.
0: لا الدين لله والوطن لله الجميع ليس لهم شيء.
2: الوطن للجميع وأنتم عالم بشؤون دنياكم.
0: الوطن لله
2: أيضا.
0: دع ما لقيصر لقيصر
2: وما لله لله.
0: لا غلط. دع ما لقيصر لله وما لله لله. فقيصر وقيصر لا يملكان شيئا. أحد الأمراء بني أمية قال إن الله ابتلاني بهذه الإمارة امتحني يعني فادعوا الله لي بالتوفيق. هذه الثلاثة
2: يعني لا تأطرنه
0: على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. لا بشدة. بشدة بشدة القانون. إن الله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. وإلا لينزلن الله بكم فتنة تدعوا الحريم منكم حيران.
2: يعني نردعها نردع البنت
0: لابد من ردع هذه العناصر لأنها كالتفاحة الفاسدة في الصندوق سوف تفسد كل
2: لان العدوى تصاب بعقدة نفسية وتذهب للطبيب
0: أمراض لا لا لا لا لا
2: تصنع ما تشاء وكوني أنت وكوني واحدة وصميمي على رأيك وقرارك.
0: هذا خطأ من إذا قال لها أطباء الناس هكذا فهم مخطئون. لابد لها من أن نأخذها أولا باللين وإن فقد الأب والأم قضية اللين فليعطوها للعم أو للخال يستطيع أن يرقق المسألة.
2: ماذا تقول للمعلم؟
0: المعلم أنت وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن المعلم وفيه التبكير.
2: كاد
0: المعلم أن يكون رسولا. أرأيت أوفى أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ هذا المعلم الذي كنا نخوف به يخوف به بعضنا بعضا. والله لا اشتكيت الأستاذ. لا لنام طول الليل. لا اشتكيت الأستاذ كان له هيبة. لماذا؟ لأن الأب في البيت أعطى هذا المعلم هيبته. يقول له انت كان زمان احنا في القريه يقول له ايه
2: نعم.
0: يقول له اكسر وانا جبر
2: يعني هو الجبيرة.
0: لانه اب ايضا المعلم كان ابا
2: نعم.
0: فانا ارجو ان تعود ابوته اليه مره اخرى.
2: رجل الشرطه
0: اقول له ليتخذ كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فليبر اباه وليصل اخاه وليعطف على ابنه.
2: قاده السيارات في الطرقات
0: ان للطريق حق ولابد ان نعطي الطريق حقها. لا نزعج الناس، لا نتطاول على السيارات التي امامنا، لا يعني نسير بسرعه فائقه، لا لا نكسر القواعد التي وضعتها الادارات كي يامن الشارع ويامن المجتمع.
2: صاحب مال
0: لا تكتفي بزكاه مالك. اين الصدقات واين شكر الله سبحانه وتعالى على هذا المال؟ ولا تجعل المال يحجب عنك عبادتك لله سبحانه وتعالى.
2: مريض طال مرضه،
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، ولكن لا ييأس، فإن الله في كل يوم يكفر عنه من سيئاته ويرفع له من درجاته، وإن شفاه يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. وليفرح، لأن سيدنا أيوب عاش 18 عاما مريضا بشلل رباعي لا يتحرك، وكان ذاكرا لله إلى أن عافاه الله عز وجل.
2: ونعم بالله ونعم بالله. طبيب جشع،
0: أقول له أنت تتاجر بصحة المرضى ولا بركة في المال الذي تأخذه، فاتق الله وخذ القليل يبارك لك فيه رب العباد ويضع الشفاء في يدك، أما إن كنت جشعا لن يبارك لك في دوائك ولا في علاجك.
2: عامل يخرب ولا يصلح،
0: يجب أن يتقي الله رب العالمين وليعلم أن الله رقيب عليه. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص النية فإن الناقد بسيط. فأيها العامل الناقد بسيط.
2: جار مؤذن،
0: الجار المؤذي له من يؤذيه، لكن إن شاء الله لكن علماءنا قالوا الجار للجار حتى وإن جار. فأيها الجار المؤذي يجب أن تراعي أن الله سائلك عن الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا كان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جاع. إذا كان هذا في موضوع الطعام والشراب فما بالك وجاره في نكد مني؟ ماذا يقول لله يوم القيامة؟
2: يا لطيف يا لطيف.
0: نعم.
2: الذين يكرهون الحجاب،
0: الذين يكرهون الحجاب أناس انسلخوا من لا أقول من إسلامهم فقط، انسلخوا من عروبتهم. العربي غيور يا ابني بطبيعته، ولا يستطيع أبدا أن يترك امرأته يراها هذا وذاك. هذه طبيعة العربي بدون إسلام،
2: سبحان الله.
0: يعني عنترة، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. إذن هو غيور على الحرمات. سيدنا عثمان لما تسوروا عليه المحراب ليقتلوه قال لنائلة بنت الفرافصة ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. هذه الغيرة
2: لزوجته.
0: علي كان يغار من سواك عائشة، من سواك فاطمة، فما بالنا نحن لا نغار. فهؤلاء الكارهون للحجاب نسأل الله لهم الهداية، اتركوا بناتنا ونسائنا يلبسن ما أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا سوف يحل بمجتمعات تكره الحجاب وتحارب المحجبات وتؤذي المحجبات بغضب من رب العباد سبحانه وتعالى وسلب البركة من المجتمع.
2: كلمة إلى أهل فلسطين في هذه الساعة الطيبة،
0: ندعو الله لهم بالثبات وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن لا يجعلوا الشيطان شياطين الإنس والجن يتدخلوا بينهم، حتى إن شاء الله تعود إليهم أرضهم بإذن الله ويعود إلينا جميعا المسجد الأقصى، لأنهم هم البقعة الطيبة الطاهرة البيضاء في ثوب الشرف العربي الإسلامي.
2: والجماعات الإسلامية العاملة على الساحة،
0: أقول لنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا تدعي جماعة أنها هي الوحيدة المتحدث الرسمي باسم الملة. لا متحدث رسمي باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا مجتهدون فلنتوافق ونتقارب سددوا وقاربوا. ومساحة المتفق عليه تربو على 90%. فدعوكم من المختلف فيه ونعمل جميعا لصالح أمتنا وشعوبنا وأوطاننا حتى نؤمن أوطاننا ونؤمن ديننا في هذا المجتمع.
2: العراق وسائل بلاد المسلمين التي فيها مشاكل.
0: نقول إن الإخوة العراقيين يجب أن يرأبوا الصدر وندعو الله لهم بأن يطردوا بينهم هؤلاء الذين يقتلون ويخربون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم على قلب رجل واحد، ونسأل الله أن يعود للعراق عراقهم وأن تعود بغداد الرشيد كما كانت.
2: محب الصفوة دعا الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي، هل تميل إلى التفاؤل أم لا؟
0: أنا دائما متفائل في أحلك المواقف، أصير متفائلا، يعني لا أرى إلا نورا ولا أرى إلا فضلا. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مشينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى.
2: وفي كلمة بسيطة تقييم وقع أمتنا الإسلامية الآن.
0: أمتنا بدأت تستيقظ على وقع أقدام المستخرب الأجنبي يريد أن يقترع جذورها، ولكن جذورها باقية، لأن أمتنا شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أمتنا أمة باقية تمرض ولا تموت، تسقم ولا تنتهي، مستمرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أمة مخرجة لغيرها ليست لنفسها، ولكن أقول إن الغدا لهذه الأمة إن شاء الله، ولكن لتصحيح بعض المفاهيم وأن تكون قلوبنا يعني على قلب رجل واحد.
2: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
2: بإذن الله تبارك وتعالى. شاهدينا الكرام وسامحوني أن كنت اعترضت أشيخا كثيرا، فهذا لمصلحة ارتأيتها والله أعلم، فإن أصبت فيها فبتوفيق من الله تبارك وتعالى، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، إذا كنا من أهل الدنيا وقدر الله تبارك وتعالى نلقاكم في برامج أخرى. نستودعكم الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. نلقاكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الأرزاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله عند النوم.
2: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. متفق عليه.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حلق الذكر.
2: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.

0: إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 96 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الديان. كثيرا ما يقول العلماء في كلماتهم الواحد الديان الذي يدين له الخلق أجمعون. الديان اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد كما تعلمون عن الأسماء 99 التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللغة، الدين بكسر الدال، الدين شيء والدين شيء آخر. الدين هو الجزاء، المكافأة، والدين هي العبادة. ما وجه التناسب؟ العبادة خضوع لله عز وجل، غاية الخضوع مع غاية الحب. وكلكم يعلم أنه في اللغة عباد وعبيد. العباد جمع عبد الشكر، بينما العبيد جمع عبد القهر. كل إنسان عبد لله عز وجل، بمعنى أن ناصيته بيد الله عز وجل، وأنه مقهور في وجوده وفي استمرار وجوده وفي سلامة وجوده وفي كمال وجوده لله عز وجل. وجوده متوقف على إمداد الله له، استمرار وجوده متوقف على إمداد الله له، سلامة وجوده متوقف على حفظ الله له، كمال وجوده متوقف على إكرام الله له. إذن عبد القهر العبد الذي لا يملك من أمره شيئا، العبد الذي هو في قبضة الله دائما. وأقرب شاهد لهذا الكلام أن نقطة من الدم إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ انقلبت حياة الإنسان إلى جحيم، صار طريح الفراش. في مكان آخر يفقد ذاكرته، لا يعرف أولاده. في مكان ثالث يفقد سمعه وبصره. فالإنسان لا يملك شيئا، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. هذا عبد القهر. من هو عبد الشكر؟ هو الذي عرف الله ابتداء وعرف منهجه اكتسابا وأقبل عليه شوقا وخضع إلى أمره عبودية. هذا عبد الشكر. عبد الشكر يجمع على عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما عبد القهر يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. العباد شيء والعبيد شيء. فالدين بكسر الدال العبادة، يعني الخضوع، يعني الطاعة. والدين الطاعة والحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. من الذي يحاسب؟ هو المقهور. أما القاهر لا يحاسب. الموظف إذا كان صندوق فرق يحاسب، مقهور. أين؟ لماذا الصندوق مكشوف؟ يحاسب، تكف يده، يوضع في السجن. فالذي يحاسب مقهور دائما. الدين الطاعة، والدين الحساب، والدين القهر، والدين الغلبة والاستعلاء، والدين الملة المذهب. فلان دينه الإسلام. هذا ما ورد في معاجم اللغة حول كلمة الدين: الجزاء، المكافأة، العبادة، الطاعة، الحساب، القهر، الغلبة، الاستعلاء، الملة. أما الديان، الديان اسم من أسماء الله الحسنى. قيل هو القهار، هو الحاكم، هو القاضي. يعني إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الإنسان إن بطش ربك لشديد. الإنسان حينما يتوهم أنه طليق وأنه يفعل ما يريد، في ثانية واحدة هو في قبضة الله، لا ينوي على شيء. الديان صيغة مبالغة على وزن فعال، وصيغة المبالغة إذا اقترنت باسم من أسماء الله الحسنى لها معنى خاص. صيغ المبالغة في أسماء الله عز وجل لا تعني الذي نحن نعنيه. فلان مبالغ، يعني يضخم، يعني يعطي الشيء حجم أكبر من حجمه. فلان يزيد عن الحقيقة أشياء كثيرة. أما المبالغة في حق الله عز وجل التعظيم، التعظيم الكمي والتعظيم النوعي. فالديان على وزن فعال، شداد، قهار، غفار. نعم. معنى الديان الدقيق الذي لا يضيع عملا بل يجدي عليه بالخير أو الشر. ورد عن رسول الله أنه ما أحسن من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله، في الدنيا أم في الآخرة. يعني أي عمل له جزاء، لو كان ابتغاء الدنيا له جزاء في الدنيا. أي عمل على الإطلاق، صالحا كان أو صالحا، صغيرا أو كبيرا. لو أن الإنسان ترفق بنملة وهو يتوضأ فنجاها من الغرق، نملة، هذا العمل له جزاء. لو رأى قشة في المسجد فحملها ووضعها في جيبه، هذا العمل له جزاء. لو أنه قبل ابنه، هذا العمل له جزاء. لو أنه دل المستدل، هذا العمل له جزاء. الديان هو الذي لا يضيع عملا. قال تعالى: ولن يتركم أعمالكم. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. مرة كنت مع أحد الأصدقاء فصار ارتكب حادث سير، رجع إلى الوراء دون أن ينتبه، سيارة وراءه دخل في مؤخرتها وكسر مصابيحها وأتلف بعض أجزائها، والرجل ميسور. نزل صاحب السيارة التي ضربت فنظر إليه وقال له: أنا أسامحك، اذهب بشأنك، أنا ما فهمت ما الذي جرى. هذا صديقي رأيت دمعة تنحدر على خده، رجل ميسور الحال، يعني وفرت 1000 ليرة 2000 ليرة. قال: لا، أنا قبل عامين في بلد مجاور مركبة دخلت في سيارته وأصابتها بالعظم. قال لي صاحب المركبة رجل يبدو أنه دين، زوجته محجبة وبناته محجبات، فما أردت أن أفسد عليهم نزهتهم، فقلت له: انطلق، أنا أسامحك. هذا العمل لم يضع بعد عامين، وعلى هذا تقف. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يعني ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني شاب وقف في مركبة عامة لشيخ كبير، قد تدور الأيام وقد يمضي على هذا الحادث 50 عاما، ولا بد من أن يقف شاب بغاية الأدب لهذا الشاب، لهذا الشيخ الذي كان شابا، يقف له ويقدم له آيات التبجيل والاحترام. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. بل إن القرض يؤدى. ما قولكم أن الله سبحانه وتعالى وصف كل عمل صالح على الإطلاق تجاه مخلوق كائنا من كان بأنه إقراض لله عز وجل؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني حدثني أخ جهل في إنقاذ حياة هرة من الموت، في اليوم التالي كاد ابنه يسقط تحت مركبة وتشطره شطرين، لكن إنسانا اندفع من محل تجاري وأمسك بابنه وأنقذه من هذا الحادث. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت. حتى كلمة اعملوا ما شئتم هذا فعل أمر يفيد التهديد، التهديد. اعملوا ما شئتم. كل شيء له ثمن، وكل عمل له جزاء. إن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن نحن نرى حوادث كثيرة متفرقة، لا نعلم خلفياتها ولا نعلم مقدماتها ولا نعلم الفصول الأولى من هذه القصة. قد تنتهي القصة بحادث مؤلم، قد تنتهي بمصاب كبير، قد تنتهي بإتلاف مال، قد تنتهي بتدمير إنسان. ولكن لو أن لك نفسا طويلا ومتابعة دقيقة وتقصيت أحوال ما يصيب الناس، أحوال الناس فيما يصيبهم، لوجدت العجب العجاب، ولوجدت يد الله تعمل في الخفاء، ولوجدت يد الله فوق أيديهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال الديان في صفة الله تعالى هو المجازي الذي لا يضيع عملا بل يجزي بالخير والشر، وقيل هو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة، دان الناس أي قهرهم على الطاعة. هنا القهر قهر تربوي، يعني فرضنا ابن مشاكس وأب حازم، هذا الأب حمل ابنه على الدراسة إلى أن صار إنسانا ذا مكانة مرموقة في المجتمع، هو برحمة الأب الشديدة حمل ابنه على طاعة الله على طاعته، هذا الحمل مؤداه إلى الخير، عندئذ ينقلب الشعور بالقهر إلى شعور بالرضا والامتنان. دنتهم فدانوا، أخضعتهم فخضعوا، وقد جاء في الحديث الشريف وهو من أدق الأحاديث، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. دان نفسه أي ضبطها، أخضعها، ألزمها كلمة التقوى، حملها على طاعة الله، جعلها مستقيمة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. العاجز يقول لك الله يرحمنا، الله يغفر لنا، ما لنا مناح، نحن مقصرون، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان، يعني لا تسعنا إلا رحمة الله عز وجل. يقول هذا، وهذا كلام حق، لكن يراد به الباطل، هو لا يخاف الله ولا ينزجر ولا يأتمر بما أمر الله ولا يحمل نفسه على طاعة الله ولا يحرص على رضوانه، وهو يطلق لشهواته العنان ويرخي لنفسه الحبل ويقول نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان. هذا هو العاجز الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه. القصة المعروفة ذكرتها لكم كثيرا، السمكات الثلاث التي رآها أحد الصيادين، فوعد أن يرجع مع صديقه ليصيد هذه السمكات، فسمع السمكات قولهما، قال هذه السمكات كيسة وأكيس منها وعاجزة، أما الكيسة أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ثم إنها لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير ثلجت، وأما الكيسة الأقل عقلا وذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت فطفت على وجه الماء، فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. هذه السمكات الثلاث تمثل ثلاث نماذج بشرية، إنسان يحتاط في الأمور قبل وقوعها، وإنسان يحتاط لها حين وقوعها، وإنسان لا يحتاط لها لا قبل وقوعها ولا حين وقوعها ولا بعد وقوعها. هذا وكان أمره فروطا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يلوم على العجز، الخنوع، الاستسلام، الضعف، عدم السعي، عدم التفكير، عدم تدبير الأمر، هذا النمط الكسول المستسلم الخنوع الذي المستخزي، هذا النمط إن الله يلوم عليه، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا غلبك أمر، أنت دروس لو أن إنسان أصيب بمرض شديد جدا قبل الامتحان ماذا يفعل؟ هذا قهر، هذا قهر الله عز وجل. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا غلبت على أمرك، إلا إذا غلبت على أمرك قل حسبي الله ونعم الوكيل. على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. والله أيها الإخوة، هذا الحديث وحده لو فهمه المسلمون في شتى أقطارهم، لو فهموا أبعاده لكانوا في حال غير هذا الحال. ينتفي عنهم الكسل والتواكل والاستسلام والانهزام والخنوع والخضوع، ما بيدنا شيء يا أخي، ما بيدنا شيء، بيدك كل شيء. هو ليس بيدك شيء، بيد الله كل شيء. فإذا كنت مع الله كان الله معك، فإذا استعنت به أعانك، إن استنصرته نصرك، إن استهديته هداك، إن استرشدته أرشدك، إن استلهمته ألهمك، إن استعنت به أعانك. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض، وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. أما الذي يعتصم بي من دون خلقي تكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، من بين ذلك مخرجا. لذلك قالوا إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أكثر الناس يعيشون وقتهم، يعيشون لحظتهم، يعيشون يومهم، يعيشون ساعتهم، يعطون أنفسهم ما تشتهي، أما الغد لا يفكرون فيه إطلاقا. أخواننا الكرام، من علامات العاقل أنه يعيش الغد، ومن علامات الأقل عقلا أنه يعيش الحاضر، ومن علامات الجاهل أنه يتغنى بالماضي. ألها بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فالجاهل يتغنى بالماضي، والأقل عقل يعيش لحظته، والعاقل جدا يعيش المستقبل. لذلك هناك من يخطط لمستقبله، وهناك من تكون حياته ردود فعل دائما. يكون الفعل من خصمه، هو يفرض عليه مكان وزمان الفعل، يفرض عليه مكان وزمان الفعل، هو مهمته رد الفعل. إنسان ضعيف أما لا يخطط للمستقبل. المؤمن يعيش المستقبل، يعيش ساعة فراق الدنيا، هذه الساعة التي يغفل عنها الناس. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما الصحابة الكرام قال أحدهم: والله لو كشف الغطاء لازددت يقينا. قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون. فقال عليه الصلاة والسلام: عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت قلبه. المؤمن يعيش المستقبل، يعيش المصير، يعيش هذه الساعة التي لا بد منها، ما نجا منها أحد، لا نبي ولا ملك ولا غني ولا قوي ولا ضعيف ولا صحيح ولا مريض ولا عاجز ولا وسيم ولا دميم ولا، ما نجا منها أحد. ساعة الموت المؤمن يعيش لها، يستعد لها بالعمل الصالح، بإنفاق ماله، بإنفاق علمه، بإنفاق وقته، بعضلاته، بخبراته، بطاقاته، بكل ما أوتي، يستعد لهذه اللحظة كي يكون القبر روضة من رياض الجنة، فإن لم يستعد للموت أصبح القبر حفرة من حفر النيران. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الحديث الشريف دعا النبي على قوم فقال: اللهم دينهم كما يدينون، أي أجزهم بما نعامل به من قبلهم. طبعا كلمة مالك يوم الدين كلمة كبيرة جدا، يوم الدين يوم الدينونة. أخواننا الكرام، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، أما اسم العادل يحقق في الدنيا ويبدو جليا أشد الجلاء في الآخرة. في تسوية الحسابات، في غني في فقير، في مستغل في مستغل، في محتال في نصاب، في طاغي في ظالم، في مغتصب. هناك من يغتصب أموال الناس، هناك من يغتصب أعراضهم، هناك من يحتال عليهم، هناك من يأخذ ما في أيديهم بذكائه أو بقوته، والمؤدى واحد، إما احتيالا أو قهرا. هذا الذي أخذ ما ليس له متى سيحاسب؟ يعني أنا سمعت مرة من أحد الدعاة يعني مثل أعجبني، إنه إنسان دخل، طبعا ليس القصد أن نكرر ما نقول، إنسان دخل مسرحية فصار في حوادث ثم أخي الستار، لا أحد يقوم، لماذا؟ ما انتهت، لأنه شو صار؟ يعني كل عقدة لها حل، وكل بداية لها نهاية، وكل مقدمة لها نتيجة. فإنسان اغتصب بيت، إنسان اغتصب فتاة، إنسان أكل أموال الناس بالباطل، إنسان ابتز أموالهم ومات. متى تسوى الحسابات؟ يوم الدين، يوم الدين. هذا اليوم إذا غفلنا عنه فنحن أشقى الأشقياء. قال تعالى: مالك يوم الدين. السؤال: أليس الله عز وجل مالك الدنيا؟ هل يعني أنه مالك يوم الدين لا يملك الدنيا؟ الجواب لا، يملك الدنيا والدين، يملك الدنيا والآخرة، ولكن في الدنيا هناك من يدعي أنه مالكها، هناك من يدعي أن الأمر بيد فلان. وأساسا معظم الذين وقعوا في الشرك الخفي يرون الناس لا يرون الله عز وجل، يرون الأقوياء بيدهم الحل والعقد، بيدهم العطاء والمنع، بيدهم الإعزاز والإذلال، بيدهم الحياة والموت فيما يبدو لهم. لكن هناك من يدعي في الدنيا أن الأمر بيده، وهذا هو المشرك. لكن في الآخرة لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر بيده. في آية تشبه هذه الآية، قال تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. حسب الظاهر الأمور صارت إلى الله، بيد من كانت؟ بيد الله. ما معنى هذه الآية؟ في الدنيا الأمر بيد الله وحده، وليس لأحد من الأمر شيء، إلا أن هناك في الدنيا من يدعي أن الأمر بيده. أما في الآخرة يبدو الأمر جليا أن الأمر بيد الله عز وجل، ولا أحد يدعي أن الأمر بيده. قضية نسبية. إذا مالك يوم الدين هذا اليوم لا يملكه أحد. أما أنت بالدنيا قد تجد أنه إنسان يعني قتل، أو إنسان قهر أو إنسان أخذ ماله، والقوي هو الذي أخذ ماله. هناك من يدعي أن الأمر بيده، هذا في الدنيا، أما في الآخرة لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر بيده. مالك يوم الدين. وفي قراءة مالك يوم الدين، المالك هو الذي يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يحكم ولا يملك، والله ملك ومالك، يملك ويحكم. أيام تنتفع بالشيء ولا تملك رقبته، وقد تملك رقبته ولا تنتفع به. الشيء الثالث، قد تملكه وتنتفع به ولا تملك مصيره، لكن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا. ابن عباس رضي الله عنه يفسر معنى قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، ويوم الدنيا يوم الحساب للخلائق، وهو يوم الآخرة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى الله عنه. العلماء يقولون مالك، تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفي عما عداه. نقطة دقيقة جدا، إذا قلنا الله مالك يوم الدين لا يعني أنه لا يملك الدنيا، لكن في هذا اليوم يتضح لكل الخلق أن الله مالك يوم الدين، أما في الدنيا يتضح للمؤمنين فقط أن الله مالك الدنيا. ما الفرق بين المؤمن والمشرك؟ المؤمن يرى أن الله وعده هو الفعال، يرى أن الله وحده هو الفعال. أيهما أبلغ كما قال بعض العلماء أن تقول مالك أو ملك؟ قال بعضهم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. الملك لا يحكم، لا يملك، لكنه يحكم. الملك يحكم ولا يملك سمعه ولا بصره ولا دماغه ولا شرايينه ولا دمه ولا قلبه ولا أمعاءه ولا يملك شيء، لكنه يحكم. فإن أردت أن تمدح إنسان قل له ملك، أما إن أردت أن تمدح الله عز وجل هو المالك، قل اللهم مالك الملك. لذلك الأبلغ في مدح الله عز وجل أن تقول مالك يوم الدين، والأبلغ في مدح الإنسان أن تقول ملك.

في الحديث الشريف يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ يعني كان في الأندلس ملك شهير جدا، وكان ملك على أكبر مقاطعة في إسبانيا اسمه ابن عباد، وكان ذا عز وشأن وسلطان. كان يتمشى في حديقة قصره فرأى بركة ماء وقد أثر فيها الريح، فشكل خطوطا متعارضة وكأنها زرد كأنها درع، فقال هذا الملك وكان شاعرا: نسج الريح على الماء زرد. أراد أن يسمم البيت ما استطاع، تعثرت به شاعريته، ورأه جارية قالت له: يا له درعا منيعا لو جمد، نسج الريح على الماء زرد. فقالت الجارية: يا له درعا منيعا لو جمل. فأعجب بها وتزوجها وأكرمها أيما إكرام لأنها زوجة ملك. اشتهت يوما أن تعيش حياة الفقر والتعب، اشتهت أن تدوس في الطين، فجاء لها بمسك وكافور ومزجهما بماء الورد وجعل من المسك والكافور طينا وقال: هذا الطين فدوسي فيه. ثم جاء ملك من ملوك شمال إفريقيا ابن تاشفين، ويعني غزا إسبانيا الأندلس ووضع كل هؤلاء الملوك في السجن، ملوك دول الطوائف. هذا التاريخ يروي هذه القصة. فهذا الملك صار سجينا وصار فقيرا وصار معذبا، وشكت بناته الجوع وزوجته العري. ضاقت فيه هذه الجارية زرعا فصارت تقسو عليه، إلى أن قالت مرة: ما رأيت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين. فاستحيت وسكتت. يعني هو ورد في بعض الأحاديث النسوة غير المؤمنات يكفرن العشير، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: لم أر منك خيرا قط. إن حقيتك الرئاسي لا تنساها إلى الأبد، أما كل الإكرام تنسى هذه المرأة التي ما عرفت ربها. وأيما امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه لم ترح رائحة الجنة. وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. ومن صفات المرأة المؤمنة أنها ستيرة،

0: في الحديث أنا ملك الملوك، في الأثر القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. وفي القرآن الكريم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إذن الإنسان يوصف بأنه ملك. وفي الحديث ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون وسط هذا البحر ملوكا على الأسرة، أما هناك من يسأل هذا السؤال، كيف نقول مالك يوم الدين ويوم الدين لم يأتي بعد؟ يجيب الإمام القرطبي عن هذا التساؤل، يقول اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك، من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده بمعنى الفعل المستقبل، ويكون هذا عندهم كلاما سديدا معقولا صحيحا، كقولك هذا ضارب زيد غدا، واللغة العامية تشير إلى هذا المعنى، هذا ضارب زيد غدا، نعم. أي سيضربه غدا. إذن إذا قلنا مالك يوم الدين أي الله جل جلاله يوم الدين حينما يأتي فمالكه هو الله عز وجل ولا أحد سواه. على كل إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا، واعملوا ما شئتم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، والديان هو الذي لا يضيع على مخلوق عمله، على مخلوق لا يضيع على مخلوق عمله. يعني أنا لي صديق مقيم في بلد عربي له قريب، يعني إنسان حاله وسط من حيث التدين والأخلاق والاستقامة، وسط، وله أولاد أقل من الوسط من حيث البر. هذا القريب أصيب بمرض قبل وفاته، مرض عضال، يعني رأى الناس من بر أبنائه به الشيء الذي لا يصدق، يعني هو لا هو يستأهل هذا البر ولا أولاده في هذا المستوى الراقي، ما الذي جعلهم يقبلون على خدمته بشكل لا يوصف؟ هو وسط في تدينه وفي استقامته وفي مكانته وفي أبوته، وأولاده أقل من الوسط في أخلاقهم وفي تدينهم، أما حينما أصيب بمرض عضال أقبل على خدمته إقبالا منقطعا نظير، حتى أصبحت خدمتهم له مضرب المثل. هذا الصديق بقي أشهرا يحلل هذا الموضوع، صعب تفسيره، لا الأب بالمستوى الذي يعني كان عطوفا على أولاده وكان غيورا على مصالحهم وكان في خدمتهم وقد أمن مستقبلهم، ولا الأولاد في هذا المستوى الراقي. تفسير هذه القصة أن هذا المريض كان بارا بأبيه، البر لا يبلى والذنب لا ينسى. أخواننا الكرام، كل عمل له جزاؤه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الديان هو الذي يدين خلقه، يعني يخدعهم أو يجازيهم أو يكافئهم أو يحملهم على طاعته أو يحاسبهم، فالله سبحانه وتعالى هو المحاسب، وشيء دقيق أن الله عز وجل له أوامر تكليفية وله أوامر تكوينية. يعني واحد جالس في بيته عنده أخت عانس متقدمة في السن لكنه يبالغ في إهانتها وفي إخضاعها لزوجته وفي الانفجار أمامها أمام أولاده وزوجته، وهذه الأخت صابرة ليس لها أحد إلا هذا الأخ. في أحد الليالي، إحدى الليالي، هي جالسة على الأرض وهو على كرسي وزوجته إلى جنبه، أراد أن يشرب كأس ماء فركل أخته بقدمه وقال ائتني بكأس ماء برجله، فقامت المسكينة وهي متقدمة في السن وزوجته إلى جانبه وهي بسن بناتها، أتته بكأس ماء. في اليوم التالي سافر، صار معه حادث فقطعت رجله من أعلى الفخذ التي ركل بها أخته، فهو الديان، واحد يقود مركبة في طريق، وجد كلب صغير يقبع في زاوية الطريق، كلب صغير الجسد في الشتاء دافئ لأنه أسود يمتص حرارة الشمس، فهذا الكلب يبدو أنه يشعر بالبرد، جلس على يمين الطريق يعني حجز لعشرين بانطي. هذا السائق إنسان فاجر أراد أن يمتحن براعته في القيادة، فاستطاع أن يقطع يدي الكلب دون أن يميته، يعني له يدان أمامه فاستطاع أن يقصهما بعجلة سيارته، وأطلق ضحكة هستيرية، ما هذه البراعة؟ يقسم لي رجل أعرفه وهو عندي صادق وكان يركب مع هذا الإنسان إلى جانبه، في الأسبوع الثاني الحادث يوم السبت، يوم السبت القادم في الساعة الثانية ظهرا انفجرت عجلة السيارة فأوقفها على يمين الطريق ليصلحها، ورفع السيارة بجهاز الرفع وفك العجلة، وفي أثناء سحب العجلة من مكانها جهاز الرفع اختل فوقعت السيارة فوق العجلة والعجلة فوق يديه عند الرسوغين، وإلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه، فاضطر الطبيب إلى قطعهما. والله رجل أعرفه وهو صادق وهو يركب السيارة، قال لي السبت قطع يدي الكلب ويوم السبت القادم قطعت يداه من الرسغين. هو الديان، هو الواحد الديان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي، نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن
2: وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

عفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطلب

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثيرا

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم

في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا

ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين

لكم قد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض

لكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

حتى أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم

0: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر

الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم

عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

أنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا

على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم

شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

خلف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.

بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيا

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار فقالوا الحمد

نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله

رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم

لعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

طائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعل

بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك

لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراك

أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم

في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا

قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا

في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

0: صدق الله العظيم.
1: كطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن الأخوة في الإسلام تقوم على الإيمان بالله، وعلى الحب في الله والبغض في الله، وعلى أن المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه. هذه الصلة الإيمانية هي التي تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وهي التي تجعل المجتمع وحدة متماسكة متراصة. هذه الصلة الوثيقة بين المؤمنين تستمد قوتها من توجيه الله سبحانه وتعالى وتحذيره للمؤمنين فيما يجب عليهم أن يفعلوه وما يجب عليهم أن يحذروه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.

إن خلق الرحمة إخوة الإيمان من الصفات الجليلة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، لما لهذا الخلق من منزلة كريمة عند الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.

خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الناس قائلا: أيها الناس، أطيبوا مثواكم وأصلحوا أموركم واتقوا الله ربكم. أيها الناس، إني لوددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله، فقليل في رفق خير من كثير في عنف، وأنفقوا خير لأنفسكم. ومن أقواله أيضا: أجود الناس من يجود على من لا يرجو ثوابه، وأحلمهم من عفا بعد القدرة، وأبخلهم من بخل بالسلام، وأعجزهم من عجز في دعائه.

وعظ لقمان ابنه قائلا: يا بني، أكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله ذاكر من ذكره. يا بني، لتكن ذنوبك بين عينيك، وعملك خلف ظهرك، وفر من ذنوبك إلى الله، ولا تستكثر عملك. يا بني، أطع الله، فإنه من أطاع الله كفاه ما أهمه وعصمه من خطأ.

إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة، من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي. قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

لنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

طاب عيشي بمن طاب.

أحمد المحمود. أحمد المحمود وسيرته رحمة

محمد.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور، براحة الأبدان والأرواح، بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله هادوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

يدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك.

تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن

أخذنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية، تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.

الرشد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

الأرض وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

مَنْ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ

يخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

نعم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي

قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار

الصباح والمساء وفي تسابيح السحر، إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات. بعضها أعاد لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف، فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه

لحظات سجلت، فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها. لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط. بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت عدد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. وقلنا إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد. الحدث الأول أن صلناه صلى الله عليه وسلم رأى أن لا يخرج إلى القوم بل يظل في المدينة، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون التعويض عما فاتهم من شرف القتال في بدر أن يخرج إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند رأيه ولبس لأمته، فلما أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدأ به تراجعوا وقالوا: يا رسول الله، إن رأيت ألا نخرج؟ فقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يرجع. مدام استعد للحرب انتهت المسألة. هذه أول مسألة. وبعد ذلك تخلف ابن أبي بثلث الجيش، وبعد ذلك خالف الرماة عن أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، رغم أنه حذرهم من ذلك وقال: إن رأيتمونا نطاردهم.

حتى ندخل مكة فلا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتموهم طاردونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا أماكنكم. ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله، هذه مسألة ثالثة. الرابعة فرارهم حينما قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه حين كان يدعوهم وفروا لا يلوون على شيء. تلك أحداث كادت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثارا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات، والرحمة مني، وما دامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أني جعلت فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك. ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة، إنما أرسلت لبشر، والبشر خطاؤون، البشر من أهل الأغيار. فلهذا اجعل المسألة درسا، وأنا فطرتك على الرحمة، وأنت بذاتك طلبت مني كثيرا الأمر لأمتك، كلما هموا بك بسوء أقول لك أطبق عليهم الأخشبين فتقول دعهم يا رب لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدك. كل ما يجي أمر أنت رحيم بهم، فأنا أطلب منك بالرحمة التي أودعتها في قلبك والتي حلت لك فاستعملتها في كل مجال، بهذه الرحمة لنت له، وبهذه الرحمة التفوا حولك، التفوا حولك لأدبك الجم، لتواضعك الوفير، لجمال خلقك، لبسمتك الحانية، لنظرتك المواسية، لتقديرك لظرف كل واحد، حتى أنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو. إيه خلق عالي. كل ذلك أنا أجعله حيثية. لماذا؟ لتتنازل عن كل هذه الهفوات، وليسعها خلقك، وليسعها حلمك، لأنك في دور التربية والتأديب، والتربية والتأديب لا تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم، وإلا ما كنت مربيا ومؤدبا. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لماذا؟ لأنك تخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية. والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عليه، إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الخشن الفظ، لأنه في حاجة إلى التودد وإلى الرحمة لا تجمع عليه بين أمرين. ولذلك يقولون في الذي ينصح إنسانا، يقولون لو النصح ثقيل، لأن النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح، ما تعملش دي معناها إيه؟ إن الفعل ده مش كويس، فما دمت بتجرم فعله كده ما تجمعش عليه أمرين، إنك أنت قبحت فعله وأخرجته مما ألف، وبعد ذلك بما يكره، ده هو في حاجة إلى أن تصلها منه. ده احنا بنستعملها في ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر، نغلف العلاج المر في برشام بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم حتى ينزل في المنطقة التي لا تحس بهذه المرارة، لأن الإحساس كله في الفم، فيعطوه طبقة كده يستلزها الإنسان لحد ما إيه؟ ما تنزل في المنطقة اللي ملهاش إشعار إحساس. فإذا كنتوا أنتم بتعملوا كده في الأمور المادية، يبقى لازم في الأمور المعنية نعمل إيه؟ النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها. خفة البيان، خفة البيان برضو تؤدي عنك، إنما بدون استثارة وبدون إثارة وبلطف يحمل على التقبل، والمعنى يبقى واحد برضو، هو هتقوله هو هو. الملك الذي رأى رؤيا

أن أسنانه كلها وقعت. فجاء للمعبر ليعبر فقال له أهلك جميعا يموتون. التعبير ما سرش منه فرح لواحد تاني قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. طب ما هي هي طب ما هو مدام أطول أهل بيته عمر طب ما هم يبقوا ما حيموتوا قبله ولا ما يموتوش؟ تبقى هي هي ولا لا؟ هي هي. الحقائق مرة فاستعيروا لها إيه؟ خفة البيان. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حول. يبقى بالرحمة لنت لهم وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك. كلمة فظ لو كنت فظا، الفظ ده ماء الكرش. الإبل لما تكون تجد ماء تقوم تشرب اللي يقضيها مدة طويلة، وبعدين لما ما تلاقيش ماء تقوم تكتر من الماء اللي عندها من المخزن وتشرب منه. ولذلك أظن في موقع من المواقع عملوا إيه؟ مش قعدوا يذبحوها وياخدوا الماء من إيه؟ من كرشاه. الماء بتبقى من كرشاه طبعا، ماء إيه؟ آسنة بقى. أدي معنى الفظ. ونظرا لأن ده يورث يعني غضاضة كده فسموا الفظاظة اللي هي خشونة القول. خشونة القول والغلظ في القلب. الغلظ في القلب ده هو اللي بينشأ عنه الخشونة في الايه؟ في الألفاظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كل المقدمة ليلة رحمة طبعت عليها مني وبالرحمة لنت لهم وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك، لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحدا حولك. إذن السوابق تثبت أن دي إيه؟ طبعك وخلقك. برضو خليك إيه؟ الرحمة واللين. وبعد ذلك اعف عنهم. وإحنا قلنا العفو هو محو الذنب محوا مش كظم غيظ، لأن كظم الغيظ يبقى برضو المسألة موجودة في نفسك إلا أنك أنت ما بتعاقبش عليه، يعني كفيت جوارحك وكفيت لسانك، إنما المسألة في إيه؟ في نفسك لسه. إنما العفو يشيلها خالص. هذا بالنسبة لك. يمكن تقول أنا من ناحيتي خلاص عفيت، إنما أنت مش مسلم لنفسك. وراك إله بي إيه؟ فما يكفيش أن تعفو عنهم، لازم تستغفرني أنا لكم، لأن مش كده من الممكن أن صاحب الذنب يعفو ولكن ربي ورب صاحب الذنب ما يعفوش. فبقول لا، أنت عفيت أدى من عندك، لكن أنا ما تفتكرش أنني بقول لك كده وكنت هتصر على أنهم مذنبين. أنا مش هعذبهم، ده أنا أعذبهم واخد منهم، إنما أنا عايزك إيه؟ تستغفر، تغفرني أنا علشان خاطرهم. فاعف عنهم، دي خاص بك، واستغفر لهم. وإياك أن تخرج بسبب ما أشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في أحد وشجك وجرحك. كل اللي حصل ده نتيجة أنه خرج للمعركة، فإياك أن تقول أشرت عليهم وطاوعتهم في المشورة وبعد ذلك حدث ما حدث، تقوم تكره أنك إيه؟ تشاورهم. ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث من نتيجة المشورة بأنها لم تكن في صالح المعركة. يعني لو كانوا الكلام الأولا، إنما أصل المسألة معركة التأديب دي، يبقى إذا ما ترتبش عليها أن تكره المشورة. ولذلك تجد بعد هذه المعركة كما قلنا الأمور مشت إيه؟ مشت. ليه؟ لأن التجربة والتعليم والتدريب أثر وأثمر، لدرجة أن سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لما جاءت حروب الردة ماذا صنع؟ مش شاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش. هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش، انما شاور ولا لا؟ شاور. فلا انفاذ المشوره حكم ولا رد المشوره حكم، المهم ان تحدث المشوره، لان المشوره تلقيح الراي باراء متعدده. ولذلك يقول شاور سواك اذا نابتك نائبه يوما وان كنت من اهل المشورات. إن كان الناس بيستشيروك برضه، شوف بقى الشاعر إزاي كيف اهتدى ليقرب المعنى ده، مدام هو من أهل المشورة والناس بتاخد رأيه، طب وأنا لزوم أشاور غير ده؟ هم بيشاورون. قال له شاور سواك إذا نابتك نائبة إيه في النائبات يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين

تنظر منها ما دنا ونأى، تشوف كل حاجة فيه، ولا ترى نفسها إلا بمرآته. لأن ما يمكن المسألة اللي خاصة بغيرك عقلك مستو فيها، لأنه لا هوى لك والحق هو الذي يجذبك. إنما طب المسائل بتاعتك ما يمكن هواك هيدخل يلوث المشورة كده ويضببها ويحلها لك ويخليك تحسنها. إذن فالمشورة في أحد كانت نتيجتها كما علمتم. يقول الله لها: إياك أن تأخذ من سابقة المشورة، وأنها مشورة ما نفعتش، إياك أن تأخذ سابقة من أنك تقطعهم ولا تشاورهم. مش ليه؟ لأنك لن تظل حيا فيه، هيجي وقت يحكمهم مثلهم، وما دام يحكمهم مثلهم ما تحرموش إنه ياخد آراء الغير. ولما ياخد الآراء ويبقى قدامه آراء متعددة، يبقى بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام يستطيع أن يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا، إلا أن يفوض وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد عزم رسول الله أيضا على الحرب ولبس لأمته. بقى هو كان يلبس اللأمة اللي هي عدة الحرب، وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليك، يقوم يقلعها تاني. بقى هي المسألة إيه بقى؟ مش أرجعها بقى، عزمت فتوكل إيه؟ فتوكل على الله. آدي فايدة الإيمان. فايدة الإيمان أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. شوف المعادلة الجميلة، الجوارح إيه؟ تعمل، إنما القلوب تتوكل. الجوارح تقول إيه؟ هنزرع نحرط، نجيب البذر الكويس، نروي، نحط سماد، نشوف مش عارف ايه، افرض ان هنا صقيع ولا بتاع ولا خايف على نبات منه، نجيب قش ونغطيه. كل دي عمل الجوارح. وبعد ذلك القلوب تتوكل. فإياك ان تقول المحصول آت آت آت لانني احسنت اسبابي. تقول لا، فوق الاسباب مسببه. يبقى اذا الاسلام جاي بايه؟ بحاجتين اتنين. قال لك لان هي دي فايدة الايمان، لانني مؤمن بإله له طلاقة القدرة، يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب. الأسباب لك يا بشر، إنما فوق الأسباب لي يا رب. فأنت حين تعمل أخذت الأسباب، وحين تتوكل ضمنت المسبب. توكل هو إيه بقى؟ مع الجوارح تعمل والقلوب. إياك أن تظن أن التوكل إن الجوارح ما تعملش، يقول ده الكسل أو التوكل الكاذب. ولذلك الدليل على كذبه أنه يحب أن يتوكل فيما فيه مشقة، والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للراجل اللي بيتوكل ما يشتغلش، يقول له ما انتش متوكل، وبعدين يجي له الأكل لحده. يقول له لو كنت صادق في التوكل بقى، إياك أن إيه تمد يدك إلى لقمة لتضعها في فمك، خليه متوكل على طول. وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمة يحطها فين؟ في بقك، والتوكل هو اللي يعملها لك كده ويمضغ لك. امال طب في السهله دي بتعمل ليه؟ اشمعنى هنا؟ يبقى انت بقى بتتوكل، دي كسل بقى، دي بلاده حس ايمان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ استغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. شوف كلمه عزمت وتوكل، عزمت تقتضي عزيمه خلاص، والتوكل يقتضي إظهار عجز. لأن ما معنى التوكل في الحقيقة هو إيه؟ إظهار العجز. لأن معنى أنني أتوكل على حاجة أن عجزي أسبابي إيه؟ انتهت، وبرجع إلى اللي عنده قدرة ما عندوش عجز. ده التوكل المطلق. لما يجي واحد يقول لك أنا وكلت فلان بقى، أنا ما أقدرش على الحكاية دي فأنا وكلت إيه؟ معنى توكيله أنه أظهر عجزه ولا لأ؟ وبعد ذلك ذهب إلى ما غير عاجز ولا لا؟ كذلك الإيمان. التوكل معناه تسليم زمام أمورك إلى الحق ثقة بحسن تدبيره. ما دام ثقة بحسن تدبيره ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب، ما تردش إيد الله الممدودة بالأسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل. لأن احنا قلنا كمان في سورة الفتحة الإنسان لما بيدعو بيقول إيه؟ وإياك نستعين. معنى نستعين نطلب منك المعونة، أكننا بنعمل ولا لا؟ إن الله يحب الإيه؟ المتوكل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والمقابل إيه؟ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم منه؟

مين اللي يجي؟ الله. يبقى إذن أنت دخلت بالأسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مؤتمرا بأمر القيادة السماوية التي مثلت في الرسول المبلغ عن الله، وقد أخذت عدتك على قدر استطاعتك. إياك أن تقارن عددك بعدد خصمك أو تقارن عدتك بعدة خصمك. لا يكلفك الله بأن تقابل العدد بالعدد ولا العدة بالعدة، وإنما قال أنت تعد ما استطعته. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به. لأن لو كانت المسائل قد بعضها بقى ده تبقى قوة القوة، إنما ربنا عايز يبقى العدد قليل وتبقى العدد أقل. هو ده اللي قدرنا عليه يا رب، وما دام هو اللي قدرنا عليه تبقى دي الأسباب اللي مكنتنا له. لازم بقى تحط عدد قليل مع ممد أعلى، عدد قليلة مع معين أعلى، لازم أنت تحط دي ودي عندك أنت ولهش عندهم. ذلك بأن الله مولى الذين إيه آمنوا وإن الكافرين لا إيه لا مولى له. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وينصركم تضمنها أنت إن كنت دخلت على أن تنصره، اللي هي جت في آية تانية. طيب نعرف إزاي إننا بننصر الله؟ لما تيجي النتيجة إن نصرنا، لأنه ما يديش قضية كده في الكون وبعد ذلك الواقع يكذبها، وإلا يبقى نغش المسلمين قد إيه؟ نغش فترة بسيطة قوي، لأنه ما يدي قضية كده وبعدين الواقع يجي يكذبها يقولوا الله القضية دي مش تمام. إنما يقول إن تنصروا الله ينصركم، ثم يأتي الواقع ليؤكد هذه القضية. مش بس بنصدق في دي، ده بنصدق في كل ما غاب عنا، بنصدق في كل ما غاب. يعني إذا ظهرت جزئية مادية وواقعة محسوسة لتثبت لي صدق القرآن في قضية، أو ما أنا ما بكتفيش بقى بالقضية دي، أقول وكل ما لا أعلمه داخل في إطار هذه القضية. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره في كونه، أسرار ما بتؤديش ضرورات، يترك بعض الأسرار في الكون إلى العقول لتستنبطه. الشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله إيه؟ مقبولا ومعقولا. نقول يا سلام، أكن الشيء الذي وقف عقلي فيه سابقا أثبتت الأيام إيه؟ إنه حق. إذن ما لا أعرفه من الأشياء حقد بهذه القضية وهذه القضية. ولا ما أؤمن بالغيب أقول لك اخترع اكتشف الميكروب. قبل اكتشاف الميكروب من أيام باستور ما كانش الميكروب موجود؟ موجود، إنما الميكروب ما كانش بيورى. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء زي ما قلنا إذا دق ولطف ما نقدرش ندركه، ما عنديش الآلة اللي تدركه، بعيد عن مرأة البصر ما اقدرش ادركه. يبقى الشيء ما بنشوفوش. ليه؟ اما ان يكون بعيدا، لان كل ما بيبعد الشيء بايه بيقل بيقل بيقل بيقل. انت لو شفت راجل عملاق على بعد نص كيلو تلاقيه زي الايه عيل كده، وبعدين يقعد يتضاءل يتضاءل يتضاءل الى ان لا يصير ايه الاتساع اللي في الشوارع، او الاتساع اللي بين قطبان السكه الحديديه، او الاتساع اللي في النهر. اذا بصيت للنهر يخيل لك ان الشطين اتلاقوا، ما اتلاقوش يا اخوي، هم برضه هتقدم تلاقيهم ما اتلاقوش. ليه؟ بس المسافه كل ما تبعد تقل تقل تقل حتى تقل المسافه لدرجه انك تلاقي الايه اتلاقوا، هم ما اتلاقوش ولا اي حاجه. يبقى ادي البعد شيء ضئيل جدا ما يدخلش تحت نظر. فلما هدى الله بعض خلقه ولو كانوا كافرين إلى ابتكار أشياء تقرب البعيد، فبعد أن كان لا يرى لبعده أصبح إيه؟ ينسميه تلسكوب. طب وإن كان شيء ضئيل جدا ما بنشوفوه، اخترعوا الميكروسكوب، فالميكروسكوب بيكبر الصغير والتلسكوب بيقرب، فأصبحنا نشوفه ونشوف له حركة ونشوف له حياة وبيجري. الله، وتلاقي مسألة مجال عمال يجري فيه، إيه ده هو مش باين ازاي ايه المجال اللي لما يكون المجال ده لا يرى ومع ذلك تراه يجري، يبقى خطاه قد ايه دي يعني اللي بيجري في المجال ده ايه شكلها دي؟ مساله عجيبه. نقول له اهو ده بقى خلان اذا حدثني القران ان لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكه ابقى ما كدبش، لان اشياء

كانت موجودة هي ولهش دخلة تحت حسي ولا إدراكي مع أنها من مادتي. فإذا كان ديكها من مادة أخرى زي الملائكة من النور ولا الجن من النار ويقول إنهم مخلوقين وموجودين ما بقاش أكذب، لأن من جنسي كان موجودا ولم أستطع أن إيه أن أراه. يبقى دي ده قربت لي ولا لا قربت لي. يبقى لما يقول إيه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ونعرف ايه ان نصر الله مترتب على ايه، ان تدخل المعركه وانت تريد ان ايه ان تنصر الله. تنصره بايه؟ بانك انت تحقق كلمته وتجعلها ايه، يعني تخليها هي العليا. يبقى اذا المعارك كلها يجب ان تفهمهم انها مش عشان تخلي كلمه الله هي العليا، لا ده عشان تخلي كلمه الذين كفروا سفلى. اما كلمه الله فهي عليا دائما ولا يمكن ان تنزل ابدا. مفهوم؟ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كلمة يخذلكم معناه أنه في ظاهر الأمر يكون معاي وبعدين يسيبني. أيوة ما هو في ظاهر الأمر لأنكم مسلمين وداخلين على إنكم ويا إيه ويا ربني، إنما بعض تعاليمه بتفوتوه. يبقى مدام بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى هو في المظهر العام مسعاكم معاكم كمسلمين، ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واحنا قلنا ديك ان الله يحب الايه، يحب المتوكلين، وهنا وعلى الله فليتوكل الايه، والذي لا يتوكل بقى يبقى معناه بيراجع ايمانه. قال الحق وما كان لنبي ان يغل. معنى يغل يعني ايه؟ اولا الغل الاخذ في خفاء، ماخوذ من ايه؟ من غل الجزر. الجزر يعني اللي بيجزر الجزار يعني. بس كان زمان كل واحد بيجزر لنفسه، مش ضروري تكون مهنته جزار يعني. لما يغل الجزر يغل يعني هو بيجي كده بيسلق الجلد، يقوم واخد شوية الشحم والجلد كده وياخد حتة لحم في قلب الجلد كده وبعدين يطوي الجلد كده ويتم خارج. هذا الأصل فيه. يبقى الأصل فيه انه بيعمل ايه، اللي بيذبح وهو بيسلق ياخد حتة كده ويدارها في الايه، يبقى أخذ خفية. وأطلق شرعا على الخيانة في الغنائم. الغنائم بيبقى هو المعركة، واحد يلاقي حاجة سمينة كده كويسة كده يروح إيه واخدها في جيبه عشان ما تدخلش في ال... اسمه إيه؟ اسمه غل. وبرضو كلمة الغل في الصدر دي اللي هي خفاء الكراهية. قال ما كان لنبي أن يغل. الله ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز أن الجماعة اللي كانوا رماة ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها، لأن غنائم بدر ما كانتش قسمت اللي يعمل حاجة ياخدها أول معركة وبدينا نشجع اللي بيقادل اللي إيه؟ من قتل قتيلا فله سلم. قال لك ده المسألة بقى هتبقى إيه زي بدر، والرسول ما يديناش زي إيه. فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مسألة ودي إيه، ودي مسألة إيه أخرى. لأنه لما يعمل كده يبقى غل. ساعة تسمع ما كان لنبي أن يقول، يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا. من الجائز أن واحد في أمته إيه يحصل منه. يبقى إذن الفرق بين امتناع المؤمن عن أن يكون غلا يعني يقوم في الغنيمة، وامتناع الرسول أن يكون غلا. الرسول امتنع أن يكون غلا لأن طبعه ما يمكنش يستقيم على المسألة. إنما أنتم، ولذلك سيدنا عمر في معركة الفرس حينما جاء جماعة بتاج كسرى، التاج بقى فيه بقى الايه النفائس كلها سمت بقى عظمة. وبعدين جابوا قال إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمنا. كان من الممكن ايه إنهم يدسوه. ما كان لنبي ايه أن يقول، زي ما كان لنبي أن يكون له ايه أسرى. ما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله كده. يبقى ساعة ما تسمع ما كان أي ما ينبغي ولا يصح أن يكون ذلك الايه ذلك الأمر. وما كان لنبي أن يغل. وبعد ذلك يأتي بالحكم في من يمكن أن يغل. طب ده النبي، إنما غيره من الممكن أنه يغل بقى. أم جاب الحكم العام قال ايه، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. شوف بقى اللي غل في حاجة وخام فيها بقى يجيبها يوم القيامة. الرسول صورها أنه يأتي بها حاملا لها. ألا لا أعرفن أحدا منكم هكذا قال.

رسول الله: ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء. في رواية تانية: يحمله على عنقه. شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة، يجي بالحاجة اللي سرقها وتبقى محطوطة فين؟ تبقى محطوطة على رقبته كده، ببعير له ايه؟ رغاء. الرغاء ده عشان يلفت اهل المعشر على انه شوفوا الحرام اللي كان بيزرع منهم. وشوف بعير بقى على رقبته دي، تبقى تيجي ازاي الحكاية دي؟ قوة ايه اللي ربنا اداله ده عشان يشيل الايه؟ عشان يشيل البعير. اسمه ضبع الحرام بعملته. ببعير له رغاء وببقرة لها خوار. خوار صوت الايه؟ او بشاة لها ثغاء. كل حاجة جاب ايه؟ وان كان حمار بقى يبقى له نهيق، مش كده ولا ايه؟ فاذا كان يأتي بما غل يوم القيامة اللي خده، يروح جاي كده فاتحه في القيامة. ومال بتسمى الفاضحة ليه؟ بتسمى ايه؟ بتسمى الفاضحة. القيامة دي بتسمى كما تسمى الطامة والصقة، بتسمى الفاضحة. اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغل، يعني ياخدها خفي، لا في يوم القيامة مش هتحصل الحكاية دي، وهتجيبها كده على ايه؟ على ظهرك. ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء وببقرة لها خوار وبشاة لها ثغاء، ثم يقول: يا محمد يا محمد. منطبع فيهم انه رؤوف ورحيم، وانه مش هيرضى بالايه؟ بالحكاية دي. لا أغني عنكم من الله شيئا فقد بلغت. طب دي هل دي في الغنيمة بس؟ بس في الحرب يعني كده؟ أم قال لك في الحرب دي شر قوي. ليه؟ لأنك أنت في وقت داخل فيه عشان تكون كلمة الله هي العليا، تقوم تهزئ الحكاية وأنت فيها. ده أنت بتحارب عشان كلمة ربنا تبقى العليا، تبقى أنت ما تخليهاش عليا عندك أنت. وبعد ذلك جاء بالقضية العامة: ثم توفى كل نفس ما كسبت. عتشمل الغلول في الغنيمة والغلول في ايه؟ في غير الغنيمة، يعني في القضية العامة. تصور بقى ديا للي كل اللي بيخون في امانة ائتمن عليها. تصور بقى واحد هيبقى ايه؟ يجي يوم القيامة شايل عمارة. تصور واحد بقى هيشتال اطنان سمك. تصور واحد هيشتال بقى اطنان جبنه فاسدي. الله. تصور واحد بقى هيشيل اسمنت. تصور واحد هيشيل حديد. اللي بيسرع حاجه هيجي يوم القيامه ويوم عليه. واذا كنا نشهد ان الناس لا تطيق ان تفضح بين الخلق، والخلق محدودون لانهم المعاصرون، فما بالك بالفضيحه التي ستكون امام الخلق من اول ادم الى ان تقوم الساعه. يبقى كل واحد يحرص نفسه بقى ولا لا؟ يبقى كل واحد يحرص نفسه احسن. المساله هتيجي تفضح الايه؟ هتفضح الدنيا بقى. وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما دام توفى كل نفس ما كسبت على قده، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش ظلم. لأننا إن تركناها يبقى هو ده الظلم. أفمن اتبع رضوان الله، شوف بعد بقى التهيئة دي كده يقول إيه؟ أفمن اتبع رضوان الله يكون أمره كمن باء بسخط من الله؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. والسخط هو إظهار التقبيح، لكن إظهار التقبيح يمكن الناس جبلتها ورمة بقى، ما الشتيمة ما تنفعش واللعن ما ينفعش. لا مش هتقد كده. ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه يعني الذي يأوي إليه جهنم وبئس الايه؟ المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات يعني ينزلون في الآخرة منازل على قدر أعمالهم. فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراكز العالية، كذلك في الآخرة كل واحد عمله يعطيه إيه؟ يعطيه درجة. وش معنى درجات دي؟ أم قال لك هي ساعة ما تقول درجات يعني منازل، إلا أنها فيما يتعلق بالجنة درجات،
وفيما يتعلق في النار ده.

0: بركات. يبقى الدركة بتنزل والدرجة بتايه؟ والدرجة بترفع. لقد من الله على المؤمنين. هناك آية تقول ايه؟ يمنون عليك أن أسلموا. لا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. ليه؟ من اللي يمن على الثاني؟ ده اللي يمن على الثاني هو الذي يعطيه عطية الثاني في حاجة إليه. وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم؟ في حاجة إلى إسلامكم؟ أصفة من صفاتي معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لي؟ إذن حين أبعث لكم رسولا رحيما بكم فالمنة تبقى المين؟ ده تبقى المنة لله. لقد من الله على الإيه؟ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طيب كان يبعثه ملك؟ لا، ده بعثه من البشرية عشان تبقى الأسوة في معقولة. لما يجي يقول لك افعل زي ولكم في رسول الله أسوة حسنة لأنه بشر. لكن لو كان ملك أتنفع فيه الأسوة؟ يقول لك اعمل زي، أقول له لا ما أقدرش. وأنا أقدر؟ ده أنت ملك. طب إذا كان بقى يقوله أنه إله ده ما تنفعش خالص. لما يجي يقول بقى أسوة زي، أقول له طب وإحنا نقدر؟ طب ده أنت طبيعة إله وإحنا هنتأوصل بقى نعمل الحكاية دي ما نقدرش. يبقى إذن الذين يقولون بألوهية رسول يبقى بينقضوا الأسوة فيه، ينقضهم. والمفهوم في الرسول أن يكون أسوة سلوكية، هو مبلغ عن الله منهجه. ولأنه بشر بيقول أنا بشر أهو وبستطيع أن أنفذ الإيه؟ المنهج. يبقى أسوة سلوكية، يبقى بلغنا منهج الله وكان أسوة سلوكية تطبيقية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف

كلام في الحب. نتكلم اليوم عن حب الأسرة. عندما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام صوره على صورة إنسان من صلصال، ثم نفخ فيه من روحه ليصبح بشرا سويا. لم يتركه وحده في الحياة الدنيا، بل خلق له من ضلعه أنثى تؤنس وحدته وتنور حياته وتكون رفيقة له، ليخرج من ضلعهما معا كل البشرية هي أمنا حواء. إن الله قد خلق سيدنا آدم عليه السلام على أكمل صورة، بوصفه نموذجا عن بني الإنسان من جنس الرجال، وقد خلق له أمنا حواء كأجمل ما تكون المرأة في أجمل صورة وأروع ملامح وأفضل الصفات. ولأنهم من البشر فقد استمع لوسوسة الشيطان في قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان وأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما. ونفذت إرادة الله ونزل آدم وحواء إلى الأرض لتعمر وتمتلئ بذريتهما إن خيرا أو شر. المهم أن الله أراد أن لا ينزل سيدنا آدم إلى الأرض وحده، فخلق له أمنا حواء لتكون رفيقا وأنيسا وزوجة وأما لكل الخلق أجمعين. وتحت مظلة الأسرة يتعلم الإنسان أول درس في الحب المقرون بالعطاء. وهذا النوع من الحب لا غرض وراءه، ولكنه حب شفاف بلا أي شائبة. وكل واحد فينا ما زال يذكر كيف كان يسهر إلى جوار سرير أخيه أو أحد أفراد الأسرة المريض، سواء كان أخ أو أخت، حتى الصباح، وكيف كان يقفز فرحا لنجاح إخوته وأخواته في الامتحانات. وكانت السعادة الحقيقية ترفرف بجناحيها فوق الأسرة كلها رغم كل مشاكل ومتاعب وتفاصيل الحياة اليومية، ورغم البعاد والسفر وتفرق أفراد الأسرة الواحدة في بلد وربما كل واحد في قارة، إلا أن الحب ما زال يربطهم جميعا معا، والعاطفة بينهم ما زالت كما هي، لم تخمد مطلقا وتظهر في لقاء في عيد أو مناسبة سعيدة أو عرس أو حتى في حزن. فاتصال القلوب لا ينقطع أبدا في الفرح أو الأحزان.

والحب العائلي هو أسمى أنواع الحب، لا يعرفه إلا من جربه وعاش في ظل أسرة سعيدة وذاق حلاوة العلاقات الأسرية حتى في وجود بعض الخلافات التقليدية بين الأخوة والأخوات، فإنها كلها لا تقلل أبدا من حلاوة هذا الحب الأبدي. وفي ذلك نقول إن الحب لبنة أساسية في عش الحياة الزوجية الجميل، تحفظه من التصدع والانهيار وتجعله روضة غناء يتمتع فيها الزوجين في كل وقت وعلى أي حال. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. وهكذا يكون الحب هو أساس الحياة السعيدة لكل أفراد المجتمع.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي حديث الروح. أحبتي، كلنا نعلم أن أحكام الشريعة الغراء نزلت من لدن رب العزة جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قام بتبيان هذه الأحكام من خلال السنة الفعلية والقولية والتقريرية، فبين للناس مكامن مصالحهم وأرشدهم إليها، وبين أيضا أين يكمن ما يضر بهم وحذرهم منه. كذلك الشريعة الغراء نصت في مجال المعاملات على العقود النافعة والمفيدة التي فيها تحقيق مصالح الناس، نصت عليها، وأيضا بينت العقود الفاسدة والباطلة التي تضر بمصالح الناس وتسيء إليهم وتلحق بهم الأذى، خاصة للفرد والمجتمع. ولقد بادر الفقه الإسلامي إلى تبيان المعاملات هذه التي تحقق أهداف الشريعة. وحول المعاملات والعقود في الإسلام، يسرنا أن نستضيف وعلى حلقتين متتاليتين سماحة أستاذي الشيخ الدكتور وهب الزحيلي، عضو المجامع الفقهية. أهلا.

0: مرحبا بكم أستاذ
1: شكرا
0: الكريم.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: وطبعا في حلقتنا
1: الله
0: مباشرة
1: يوفقكم.
0: نتحدث عن يعني أصول المكاسب، وما هي ضوابط التعامل بين الناس العامة والخاصة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسانية جمعاء وتكفل لأرزاقهم ويسر لهم سبل المعايش والأرزاق والمكاسب، وجعل كل ذلك عهدا عليه سبحانه وتعالى. إلا أن الحق سبحانه أراد أن يكون هناك دور للإنسان في اكتساب المعايش وتحصيل الأرزاق، فلم يجعل ذلك نهبا مباحا لكل أحد ينال ما يريد دون جهد ولا عناء ولا تعب، وحينئذ تتعطل مصالح كثير من الناس، ويتسلط القوي على الضعيف، ولا تستقيم الحياة الإنسانية. لهذا فإن أصول المكاسب أمور ضرورية للحياة الإنسانية المعيشية في كل زمن وفي كل مكان، حتى يستطيع كل إنسان أن يجلب رزقه وأن يحقق قوام عيشه وأود حياته، وليكون جهده مباركا ومقبولا من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يسيبه على هذا الجهد ويستطيع به أن يحقق المصلحة لنفسه ولعياله وأولاده ويغني أمته ومجتمعه.
0: نعم.
1: فهذه الثروة المودعة في هذا الكون، بل وفي كل إقليم وقطر من الأقطار، هي ملك للجميع. هذه الثروة الاقتصادية التي أودعها الله سبحانه وتعالى وادخرها في الأراضي، كان لابد من أن تستخرج وتستنبط بجهود العاملين، وهذا فيه أيضا خير ومنفعة للإنسان، حتى لا يكون عاطلا عن العمل، لأن العمل عبادة، ولأن التفرغ من شؤون الحياة يقضي على الفراغ ويقضي على الكسل، ويشغل الإنسان وقته في سبيل اكتساب العيش. كانت أصول المكاسب فيما مضى بحسب ضعف الإمكانات والتطورات، كانت حياة شبه بدائية، ثم تطورت شيئا فشيئا، فكان الناس يعتمدون على أصول من المكاسب ثلاثة، هي الزراعة والتجارة والصناعة. ثم تطورت في عصرنا الحاضر، حيث الانفجار السكاني وحيث كثرة البشرية في هذا الكوكب الذي نعيش فيه، فتطورت أصول المكاسب إلى أنواع أخرى كثيرة معقدة ومتشابكة، فأصبحت الزراعة محتاجة إلى التجارة، والصناعة لا تستغني أيضا
0: عن الزراعة.
1: من الزراعة والتجارة، وأضيف إليها الخدمات التي يقوم بها الناس الآن، وهي الخدمات والمهارات الفنية، خدمات الأطباء والمهندسين والحرفيين والعمال والموظفين، كل هذا يعد لونا من ألوان المكاسب المشروعة في دين الله وشرعه. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبادر إلى هذه الأعمال بنفس وبروح طيبة، دون أن نفتئت على الآخرين، ويكون الناس سائرين في خضم الحياة بمسارات يستقل كل واحد منهما عن الآخر نسبيا، ولكن دون حتى لا يعتدي على الآخرين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبادر إلى كسب المعايش، فقال سبحانه وتعالى وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل جلاله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول سبحانه وتعالى بعد الانفضاض من أداء صلاة الجمعة، فإذا قضي

0: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله يعني التكسب والعمل والجهد. وأيضا أصبح من ألوان المكاسب الجديدة الأعمال الفكرية التي يقوم بها الكتاب والشعراء والأدباء والعلماء. فأصبح العلم وسيلة اكتساب أيضا. كل هذا ينبغي أن ينوي الإنسان في كسبه مرضاة الله تعالى، وأن يكف نفسه عن المضار وعن الإيذاء للآخرين، وأن يكون هناك عدل في توزيع الثروة وفي تحقيق المكاسب، ومنع هذا الاصطدام بين أطماع الناس حتى لا تكون هناك منافسات غير شريفة. لذلك نظم الله سبحانه وتعالى بالوصايا الإلهية، نظم كيفية اقتناء هذه الثروة وجلب الرزق لكل ما يحتاجه الإنسان من أصول الحياة. والزائد عن حاجته يعد فضلا زائدا، هو في الحقيقة في النتيجة يورثه الله سبحانه وتعالى بكسب الحلال والامتناع عن الحرام. إن الرزق هو قادم لا شك فيه، لأن
1: إنها تقسم إلى قسمين، يعني هي ليست شريفة من حيث الأصل، وهناك في طرائق تدخل في الطرائق الشريفة. فحبذا لو تحدثنا عن هذا الموضوع، يعني الغصب والسرقة هذه أصلها طرائق للكسب ولكن نهى عنها الإسلام. ثم في البيع مثلا وهو طريق مشروع، إنما في هناك نهى عن الغش وما إلى ذلك.
0: الواقع الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون أيضا، وخلق الإنسان ليختبره ويمتحنه ويتبين سلوكه وتصرفاته، وفتح له كما فتح له أبواب السعادة أوجد أمامه أبواب الشقاوة والشر. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمكاسب، يعني لا يتم شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله جل جلاله، فهناك مكاسب طيبة وهناك مكاسب خبيثة. المكاسب الطيبة هي التي أذن الشرع بتحصيلها والوصول إليها، وأمر كل إنسان بأن يحرص على أن يكون مكسبه طيبا ورزقه حلالا وعمله شريفا، وكل جسم من حرام من نبت من تحت فالنار أولى به. فلذلك التجارات والزراعات والعقود المشروعة من بيوع وإيجارات وشركات وتصرفات، كل هذه من المكاسب الطيبة. لكن هناك أيضا مكاسب غير مشروعة، ولأن فيها ظلما على الآخرين، فالنهب والسرقة والغش
1: والربا
0: وأخذ المال بغير حق. هذا ما له الله
1: المال اليتيم
0: سبحانه وتعالى، وأكل المال اليتيم، والإساءة إلى الآخرين بمختلف أنواع الإساءة، هذا ما له الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها. فالله سبحانه وتعالى يعلم حدا فاصلا بين الكسب الطيب والكسب الحرام أو الخبيث. الكسب الطيب ينبغي أن يحصل الإنسان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكل ما أخذ بالرضا المحض دون إكراه ولا إحراج ولا غش، وإن ودفع الإنسان عوضه فهذا كسب يبارك الله فيه ويجعله حلالا ويطيب للإنسان أن يستفيد منه. لكن كل ما أخذ بغير عوض وبغير وجه حق وبالإكراه وبالمظالم وبالاستبداد والنهب والسرقة والغط والغصب وكل هذه، وأيضا أنواع التعديات على حقوق وأموال الآخرين بأسباب كثيرة، ومنها أيضا استغلال السلطة، استغلال النفوذ. هذا يعد من المكاسب السيئة، ويظن بعض الناس لك أنا عملي حلال وأنني أتاجر وأقوم، لكنه لا، هو ينسى أنه يستغل منصبه، يستغل نفوذه بالحصول على المكاسب الضخمة والأرباح الوفية.

0: على الإنسان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم في أحاديث كثيرة. لا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه إلا بإذنه، لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول عليه الصلاة والسلام
1: كل ابن آدم حرام على
0: المسلم،
1: المسلم
0: حرام دمه
1: وماله وعرضه. نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حجة الوداع أعلن هذا الدستور القائم إلى يوم القيامة: يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.
1: نعم.
0: فلذلك هذا الكسب الخبيث أيضا يأتي من استغلال النفوس. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هذه القصة، ابن اللتبية، ثم كان قد عينه النبي على جمع الزكوات أو الصدقات. نعم. ثم جاء للنبي فقال: هذا لكم وهذا ما أهدي إلي، أهدي.
1: نعم.
0: إلي، يعني لم يطلب، لا أخذه رشوة ولا أخذه بشيء من ما هو معروف الآن من المحرمات، قال: هذا ما أهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كظم غيظه، ثم صعد المنبر وقال: ما بال أحدكم، ما بال واحد منكم يوليه على عمل من أعمالنا. ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا ما أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حق إلا جاء به يحمله على عنقه يوم القيامة، إن كان جملا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. فصيح لأصوات هذه الدواب: اللهم هل بلغتنا الحشر. وقال: هدايا الأمراء غلول، أي خيانة.
1: نعم.
0: فكل ما يؤخذ بغير حق استغلال النفوس، ويعد أيضا من ألوان المكاسب المحرمة، لأن الإنسان عليه أن يؤدي واجبه دون بسماحة نفس، دون أن يستغل هذا المنصب أو هذا النفوذ من أجل تحقيق أطماع ومكاسب.
1: سيدي الكريم، تفضلتم بالحديث عن الكسب بغير عوض. والهدية هي أصلا بغير عوض، إنما الهدية إن لم يكن هناك غاية من ورائها فلا بأس. كذلك الهبة أيضا هي من غير عوض.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر النساء، لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاء.
1: نعم.
0: وقال: تهادوا تحابوا. وقال: الهدية تسد السخيمة.
1: نعم.
0: شرع الإسلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك همزة وصل بين الناس في الهدايا، التي لا يكون هناك غرض مادي أو نفعي منه، وهي التي تكون عن طيب نفس وبدون مقصد ودون تحقيق أهداف ومآرب نفعية، فهذه مشروعة. أما إذا كانت الهدية في مقابل القيام بعمل من أعمال هدية للقضاة، هذه تعد لونا من ألوان الرشوة، لأنها تساعد على التوصل إلى الأحكام القضائية الجائرة، فهذه غير مشروعة.
1: هذا يعرف من خلال مكانة المهدى إليه.
0: أيوة. ومنصب.
1: منصبه. نعم.
0: فالهدايا للموظفين والأمراء والحكام وكلها تعد غير مشروعة. وأما الهدايا التي ليس فيها غرض نفعي فيما بين الناس، فهذه مرغوب فيها، بل هي مندوبة.
1: نعم.
0: وهي من أعمال الخير، بل له ثواب. نعم. عليها. ومنها الضيافة، حتى الضيافة، ضيافة الضيف تعد مثل الصدقة على الآخرين، ولها ثواب الصدقة تماما. نعم. فهذا من الأمور المشروعة،
1: يعني خاصة إذا كانت الهبة أو الهدية هي الغاية من تحقيق
0: المودة،
1: المودة المحبة. نعم. الذي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فهنا يعني هذه
0: إذا كان بقصد المودة والمحبة دون غرض نفعي ودون قصد للتوصل إلى مكاسب دنيوية، فهذه مندوب إليها ومستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية.
1: نعم.
0: ويسيب عليها أن يعوض عنها. بعض الناس يأخذون هذه الهدايا ولا يفكرون في تقديم عوض أو بديل عنها، فهذا ليس من المروءة، وليس من أخلاق الدين، وليس من صفات هذا النبي الكريم.
1: نعم. بالنسبة يعني لضوابط التعامل بين الناس، وهذا
0: ايوه
1: ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة
0: نعم
1: تفصيلا إن شاء الله،
0: نعم
1: إنما يعني كيف وضعت الشريعة هذه الضوابط؟
0: الواقع أن الشريعة وضعت ضوابط عامة للتعامل مع الآخرين على أساس من الحق والعدل والمساواة والحرية ومنع الظلم والتوصل إلى ما يحقق نفع الأمة. فأول الضوابط العامة هو أن يكون كل تصرف من المكاسب التي نقوم بممارستها أن يكون ذلك محققا للمصلحة العامة، دون فكل ما فيه ضرر أو إضرار أو فساد أو إيذاء، سواء بالزراعة أو التجارة أو الصناعة أو التهريب مثلا أو محاولة جلب البضائع المستوردات من دولة عدوة كإسرائيل مثلا، كل هذا من أكبر المحرمات. وكل ما يكون من النباتات الضارة والمؤذية ينبغي منعه. فأول ضابط وشرط من شروط التعامل العامة هو مراعاة المصلحة العامة،
1: نعم،
0: وعدم إلحاق الضرر بالآخرين. هذا أول ضابط. الضابط الثاني منع المساس بأموال وحقوق الآخرين، فكل ما يؤدي إلى أخذ مال الآخرين بغير حق هذا يكون حراما. ينبغي أن يستفي أن يمارس الإنسان تصرفه فيما يملك، وأن لا يمس لا حقوق الآخرين ولا أمواله المنقولة أو العقارية أو أي شيء يكون من الأمور اللصيقة بشخصيتهم. فلا يحق للإنسان في تصرفه ومعاملته أن يهدم هذا الحق للآخرين وأن يؤذيهم ويتعدى عليهم. فالتعدي عليهم يكون من أكبر المظالم. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين بشدة العذاب، لأنه مس بتصرفه حقوق وأموال الآخرين. أيضا من الضوابط العامة أن يعمل الإنسان الأشياء بقصد تحقيق نفع له ولأمته، فهذا هو أفضل المكاسب. لذلك هو بحث العلماء ما أفضل المكاسب. كان في الماضي الواقع قالوا في مبدأ الأول أفضلها الزراعة ثم التجارة ثم الصناعة، ولكن الإمام النووي رحمه الله قال والصواب أن أفضل المكاسب هو ما تحتاج إليه الإنسان بحسب الظرف الذي يعيش،
1: نعم صحيح،
0: وبحسب الزمن الذي يتعايش معه، وبحسب المصلحة العامة. فهذا أفضل المكاسب. لا يعقل أنني أن أقوم بصناعة شيء وهو لا يفيد الأمة والمجتمع. يجب أن نوجه المكاسب والأعمال نحو تحقيق منافع الأمة وتحصيل ما يرفع من معنوياتها ويقوي اقتصادها ويحفظ على حقوقها وثرواتها، وألا يؤدي تصرفه إلى تسرب هذه الأموال إلى جيوب الأعداء. فحينئذ نكون نحن قد قويناهم علينا، وهذا ليس من العقل في شيء.
1: أرى أن يعني قول الإمام النووي رحمه الله هو ألصق بوصف الإسلام الذي هو دين كل زمان ومكان.
0: نعم، هذا الصحيح. يتعايش الإسلام مع الواقع،
1: نعم،
0: ومع الظروف المحيطة به. لذلك بعض الناس يظن أننا نعيش نحن على هامش الماضي، ولا يهمنا إلا التفاخر بأمجاد الماضين والآباء والأجداد. هذا خطأ. نحن العالم وكل إنسان في هذه الحياة ينبغي أن يعيش عصره وظروف أمته ويتفاعل معها، ويكون حريصا أشد الحرص على تحقيق هذه المنافع لهذه الأمة، لا أن يكون مقطوع الصلة عن ظروف عصره وبيئته ومتطلبات مجتمعه.
1: نعم.
0: هناك أيضا ضوابط التعامل خاصة كمان بالإضافة إلى هذه الضوابط العامة. إن كان
1: بقي دقيقتان.
0: هذه الضوابط نشير إليها. فينبغي حينما يقدم الإنسان على إبرام عقد من العقود، أولا أن يكون المعقود عليه موجودا غير معدوم، وأن يكون مالا متقوما أي يباح الانتفاع به شرعا.
1: نعم.
0: فلا يجوز له أن يدفع ثمنا في شرعنا بالخمر والخنزير لشراء أمتعة أو سلع أو ما شابه ذلك، هذا لأنه غير متقوم.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: غير مباح الانتفاع به شرعا. أن يكون هذا الشيء المعقود عليه مملوكا له لا مملوكا لغيره، فبيع ملك الغير باطل.
1: نعم.
0: أو إذا عبر عنه الفقهاء موقوف على الإجازة، يعني النتيجة قريبة منه. ينبغي أن يتصرف الإنسان في ما هو مقدورا على تسليمه. أنا أن أبيعك مثلا شيئا ضائعا أو شيء أو بعيرا شاردا.
1: نعم.
0: أو سيارة ضائعة، فهذا لا يعقل لا قيمة له من ذلك التصرف ولا يصح. وأن يكون أيضا الشيء المتصرف به معلوما غير مجهول، حتى لا تثور المنازعات ويقع الخصام فيما بين الناس، أي هذين المبيعين أنا بعتك إياه، فيقع الاختلاف والصراع. فلا يجب أن نضع ضوابط، هذه الضوابط الخاصة لتحقيق استقرار التعامل وأمن المجتمع.
1: وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع الحديث أستاذنا الكريم حول حكمة التشريع من هذه الضوابط، يعني حكمة التشريع في هذه الضوابط، في ضوابط التعاملات. فأدركنا الوقت أيها الأحبة، باسمكم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذي الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية الذي قام بإغناء هذه الحلقة. نلتقي وإياكم به إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مريم قول الحق الذي فيه يمترون

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئاً.

سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كنوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، بعد حريق ولي بارك حملة مجانية لفحوصات السلامة وتركيب أجهزة إنذار الدخان في نيو ساوث وولز. كامبرا، هل يحق لك قطف ثمار أشجار الآخرين في أستراليا وما هي التبعات القانونية عند حدوث ذلك؟ ومن العناوين العالمية، ليبيا تصاعد مفاجئ للعنف، هل تشهد ليبيا إعادة هندسة سياسية؟ الأمم المتحدة تحذر الكيان الصهيوني يسرع الخطى لضم الضفة. فلسطين المحتلة نابلس، ماذا يكتب المستوطنون على المباني الفلسطينية بالضفة؟ جنوب لبنان، دمار واسع، صور تكشف اتساع مساحة الركام في مجدل زون جنوب لبنان. سوريا دمشق، بعد الحكم بإعدامه في دمشق، ما فرص ملاحقة بشار الأسد خارج سوريا؟ لبنان، نهاية عقوبة الإعدام في لبنان، خطوة تشريعية وسط أزمة قانون العفو العام. سوريا، تكبيرات في المساجد واحتفالات بحكم إعدام بشار الأسد وعاطف نجيب. جنوب لبنان، مقتل لبناني في الجنوب وعون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات. اليمن، قتلى باستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وهجمات على الساحل الغربي باليمن. فلسطين المحتلة شمال الضفة، تجريف ثم بناء فاستيطان، صور فضائية ترصد بناء مستوطنة عيمك دوتان شمال الضفة. مقررون أمميون يقولون الإبادة الجماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. السودان، نازحو كردفان يصلون إلى أم درمان فرار من الحرب إلى معاناة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكيون مدينون بتريليون دولار فاصل 26 عبر بطاقات الائتمان. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027. صحيفة واشنطن بوست تفيد، خدعة شاحنة الطعام، كيف غادر ترامب تركيا سرا هربا من تهديد إيراني. السلطات الأوكرانية تفيد، 9 قتلى بهجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث وولز حملة ميدانية في والي بارك عقب الحريق المأساوي الأخير في المنطقة لتقديم فحوصات مجانية للسلامة من الحرائق وتركيب أجهزة إنذار دخان مجانية تدوم بطاريتها 10 سنوات. وتزور الفرق المنازل للتوعية بمخاطر الحرائق المنزلية التي تزداد في فصل الشتاء مع الاعتماد على المدافئ الكهربائية والغازية والبطانيات الكهربائية أو ترك أجهزة التدفئة قرب الستائر والأثاث والملابس ولساعات طويلة. وتدعو الحملة السكان إلى التأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان وإبعاد مصادر الحرارة عن المواد القابلة للإشتعال وعدم شحن الهواتف أو الأجهزة قرب السرير أثناء النوم ووضع خطة واضحة لإخلاء المنزل عند وقوع حريق. وتأتي المبادرة في وقت تشجع فيه السلطات العائلات على الاستعداد مبكر لفصل الصيف عبر تنظيف محيط المنازل من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال ووضع خطة طوارئ عائلية ومتابعة التحذيرات الرسمية خلال موجات الحر وحرائق الأحراج. كامبرا، إذا لمحت ثمارا ناضجة تتدلى من شجرة في حديقة أحدهم فقد يغريك منظرها بأن تمد يدك وتقطف بعضها، لكن وكما يوضح جارة دوغان الذي يتولى قيادة فريق السلامة المجتمعية في مدينة فريمانتل، فإن أخذ المحاصيل من حديقة شخص آخر يعد أمرا غير قانوني. ويقول السيد دوغان، لا يحق لك قانونا دخول ممتلكات أي شخص من دون إذنه، لذلك لا يمكنك ببساطة أن تدخل أرض شخص آخر وتأخذ شيئا من ممتلكاته، لأن ذلك قد يعد سرقة واستيلاء غير مشروع على ممتلكات الغير. وبعبارة أخرى احرص دائما على طلب إذن صاحب العقار قبل قطف أي محصول، وتنطبق القاعدة نفسها في الغالب على المحاصيل التي تنمو في المساحة الخضراء المحاذية للطريق أمام منزل أحد الأشخاص. ويقول دوغان: أما بالنسبة إلى المساحة الخضراء أمام المنزل فلا يجوز لك أيضا أن تأخذ شيئا منها. أعلم أنها أرض تابعة للمجلس المحلي، لكنك تحتاج إلى إذن قبل إزالة أي شيء ينمو فيها. ويضيف: يجب أن تحصل على إذن من الشخص الذي يسكن العقار أو من مالكه، وهذا الإذن لا يصدر عن المجلس المحلي بل من ذلك الشخص نفسه. إذا رغبت في قطف محصول من حديقة شخص آخر أو من المساحة الخضراء المحاذية لمنزله فالخطوة الأولى بسيطة، اطلب الإذن. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. ليبيا: على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت ليبيا العديد من أعمال العنف التي يعزوها محللون إلى تمسك الأطراف المتصارعة بمكاسبها الخاصة، وخصوصا الأموال التي يتحصلون عليها من تهريب النفط، وسعي كل فريق لإثبات قدرته على إدارة الجزء الخاضع له من البلاد. فقد تعرضت مصفات الزاوية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب ليبيا لهجمات بمسيرات على مدى الأيام القليلة الماضية، فيما شهدت مدينة بنغازي شرقي البلاد اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري بقنبلة استهدفت سيارته. الأمم المتحدة: قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أمس إن التطورات المتسارعة في الضفة الغربية المحتلة تزيد من حدة عدم الاستقرار وتبعد فرص التوصل إلى نهايات تفاوضية للصراع، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية يدفع نحو الضم الفعلي ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وأضاف الأكبروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت التطورات في الضفة الغربية أن 76 فلسطينيا قتلوا منذ بداية عام 2026، بينهم 18 طفلا على أيدي القوات الصهيونية أو المستوطنين، في حين قتل 3 صهيونيين بينهم 2 من قوات الأمن خلال مواجهات مع الفلسطينيين وواقع الدهس. فلسطين المحتلة نابلس: أصبح جدار مدرسة قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية واجهة يخط عليها المستوطنون شعارات عنصرية وتحريضية، إذ باتت جدران المنازل والمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية مساحات للتحريض والعنصرية، وتحت جنح الظلام أو في وضح النهار يقتحم المستوطنون مناطق فلسطينية مستهدفة ويخطون على جدرانها عبارات قصيرة تحمل في طياتها التهديد والوعيد كالدعوات للانتقام من أهالي تلك القرية أو مطالبتهم بالرحيل، وأخرى تحمل غلافا دينيا يستحضر نصوصا توراتية لتبرير ارتكاب الجرائم. جنوب لبنان: أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحولا واسعا في معالم بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوب لبنان، إذ تبدو عشرات المواقع التي كانت تضم مباني ومنشآت وقد تحولت إلى مساحات من الركام والتربة المكشوفة وسط تغييرات واسعة طالت الطرق والأراضي المحيطة. سوريا دمشق: أعادت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات في دمشق بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر إلى جانب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب فتح سؤال يتجاوز قاعة المحكمة: هل يمكن أن تتحول هذه الأحكام إلى مسار لملاحقة الأسد خارج سوريا؟ ويمثل الحكم محطة بارزة لضحايا الانتهاكات وذويهم، ولسيما في درعا التي ارتطم اسم عاطف نجيب بها واعتقال أطفال وتعذيبهم عام 2011 في قضية شكلت شرارة الثورة السورية التي اتسعت لاحقا في البلاد. لبنان: أشاد وزير العدل اللبناني عادل نصار بتصويت مجلس النواب على إلغاء عقوبة الإعدام، ورآها خطوة تاريخية تستعيد دور لبنان الرائد في التشريع والتعاطي الإنساني. وأكد نصار خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت أمس أن إلغاء الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة، بل إن حجب الحرية يعد عقوبة أشد، مشيرا إلى أن القضاء بات ينبذ القتل بدلا من اللجوء إليه. سوريا: احتفل السوريون داخل القصر العدلي بدمشق ومحيطه بقرار محكمة الجنايات الرابعة إصدار حكم الإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وعدد آخر من الرموز الأمنية والعسكرية للنظام المخلوع، فيما دوت مساجد درعا جنوب سوريا بالتكبيرات فرحا بهذا اليوم التاريخي. وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس حكما بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وسبع مسؤولين أمنيين سابقين أدينوا بارتكاب جرائم خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011. جنوب لبنان: توفي لبناني في المستشفى متأثرا بجراحه جراء قصف صهيوني استهدف سيارته بمسيرة على طريق دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان الثلاثاء، في حين قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع الكيان الصهيوني تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلاده. وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء استهداف نفذه الجيش الصهيوني بمسيرة في النبطية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن، أعلنت السلطات اليمنية أمس مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية محلية قالت إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفوها بصواريخ فلسطينية أثناء بحارها في مضيق باب المندب، في حين قالت قوات حكومية إن الحوثيين شنوا هجمات متتالية ب10 صواريخ و4 طائرات مسيرة على مواقع في الساحل الغربي، بينما دعت وزارة الخارجية إلى إجراءات دولية رادعة ضد الجماعة. فلسطين المحتلة شمال الضفة، أعلنت وسائل إعلام صهيونية بدء مراسم تدشين مستوطنة عميك دوتان شمال الضفة الغربية ووصول 22 عائلة من المستوطنين للاستقرار في الموقع بمشاركة وزراء وأعضاء من الكنيسة الصهيوني. وفي هذا السياق كشفت صور أقمار صناعية موقع المستوطنة الجديدة وتطور أعمال التجريف فيها وصولا إلى لحظة الإعلان الرسمي عن افتتاحية ودخول طلاء المستوطنين إليها. مقررون أمميون، مر أكثر من 10 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لكن آلة القتل الصهيونية حصدت في يوليو تموز وحده 160 فلسطينيا وفق مقررين الأمم المتحدة، في حصيلة تعيد طرح السؤال عن حقيقة ما بقي من الاتفاق على الأرض. فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025 تجاوز عدد الشهداء 1200، بينما استمرت الهجمات الصهيونية في استهداف مناطق مكتظة بالسكان والنازحين بينها المواصي، بل إن معظم الوفيات الأخيرة وفق الخبراء الأمميين وقعت بعيدا عن المنطقة التي يحددها ما يسمى الخط الأصفر. السودان، الخرطوم، وصلت إلى مدينة إسكان الصفوة في أقصى غربي أم درمان دفعة جديدة من النازحين القادمين من منطقة سودري بولاية شمال كرتفان بعد رحلة نزوح شاقة تضم نحو 1700 شخص بحسب حكومة الولاية، غالبيتهم من النساء والأطفال بحثا عن الأمان بعيدا عن مناطق القتال. الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 1,263 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وزادت الأرصدة بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند 1,277 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل حرب إيران مطلع العام المقبل. وقالت الإدارة وهي الذراع الإحصائية والتحليلية المستقلة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر المقبلة مقارنة بتوقعات يوليو تموز الماضي. صحيفة واشنطن بوست تفيد، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن تهديدا إيرانيا باستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاغتيال أدى إلى تنفيذ عملية استثنائية خلال الشهر الماضي سافر خلالها سرا من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أعلن البيت الأبيض أنه كان على متن طائرة الرئاسة الرسمية. وحسب وسائل اطلعت عليها الصحيفة ومصدر مسؤول وآخر مطلع، جرت هذه المهمة السرية التي لم يكشف عنها من قبل دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم كانوا على الطائرة نفسها التي تقل الرئيس. الخبر الأخير في هذه النشرة، السلطات الأوكرانية تفيد، أفادت السلطات الأوكرانية أمس بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية متفرقة في أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية، وذلك بعد تحذير كييف من تلقي موسكو المزيد من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية، وأوضحت السلطات المحلية أن الهجمات التي شنت ليلا امتدت لتشمل كييف وزاباروجيا ودنيبروبيتروفسك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة أرضية عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزاباروجيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، بعد حريق ولي بارك حملة مجانية لفحوصات السلامة وتركيب أجهزة إنذار الدخان في نيو ساوث ويلز. كامبرا، هل يحق لك قطف ثمار أشجار الآخرين في أستراليا؟ وما هي التبعات القانونية عند حدوث ذلك؟ ومن العناوين العالمية، ليبيا، تصاعد مفاجئ للعنف، هل تشهد ليبيا إعادة هندسة سياسية؟ الأمم المتحدة تحذر، الكيان الصهيوني يسرع الخطى لضم الضفة. فلسطين المحتلة نابلس، ماذا يكتب المستوطنون على المباني الفلسطينية بالضفة؟ جنوب لبنان، دمار واسع، صور تكشف اتساع مساحة الركام في مجدل زون جنوب لبنان. سوريا، دمشق، بعد الحكم بإعدامه في دمشق، ما فرص ملاحقة بشار الأسد خارج سوريا؟ لبنان، نهاية عقوبة الإعدام في لبنان خطوة تشريعية وسط أزمة قانون العفو العام. سوريا، تكبيرات في المساجد واحتفالات بحكم إعدام بشار الأسد وعاطف نجيب. جنوب لبنان، مقتل لبناني في الجنوب وعون يتحدث عن تقدم بالمفاوضات. اليمن، قتل باستهداف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر وهجمات على الساحل الغربي باليمن. فلسطين المحتلة شمال الضفة، تجريف ثم بناء فصيطان، صور فضائية ترصد بناء مستوطنات عمق دوتان شمال الضفة. مقررون أمميون يقولون الإبادة الجماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. السودان، نازحو كردفان يصلون إلى أم درمان فرار من الحرب إلى معاناة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكيون مدينون بتريليون و26 مليار دولار عبر بطاقات الائتمان. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027. صحيفة واشنطن بوست تفيد، خدعة شاحنة الطعام، كيف غادر ترامب تركيا سرا هربا من تهديد إيراني. السلطات الأوكرانية تفيد، 9 قتلى بهجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. غدا الخميس طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:01، يرفع الأذان العصر تمام 3:02، يرفع الأذان المغرب تمام 5:26، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:44. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

قال أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها في جهنم.

الكلمة الطيبة. يمكن انت تشوفها بسيطة يرفعك ربنا بها درجات في الجنة، والكلمة السيئة كمان انت يمكن تشوفها بسيطة ويهويك ربنا بها درجات في النار.

0: الكلمة الطيبة ما بتجيبش إلا السعادة والفرح والعيش بطمأنينة تامة. الكلمة السيئة بقى ما بتجيبش إلا الألم والكراهية والعيش بتشويش تام.
1: نجنا من كل كرب.
0: الكلمة الطيبة يا سلام قد إيه هي جميلة، بتزرع الحب في النفوس وبتألف بين القلوب. الكلمة السيئة أبا يا ساتر قد إيه هي سيئة، بتزرع الأحقاد في النفوس وبتباعد بين القلوب. الكلمة الطيبة هي لسان القضاء وبريد القلوب وسفير الحضارة وشاهد الضمير. الكلمة السيئة بقى هي الغيبة، الكذب والشتم والافتراء والنميمة وشهادة الزور. الكلمة الطيبة فعلا فوز عظيم في الدنيا والآخرة، حيث بتفتح أبواب الخير. أما الكلمة السيئة فعلا خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة، حيث بتفتح أبواب الشر.

اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وجوارحنا من المعصية، وارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقرة عين لا تنقطع.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هحكي لكم قصة، والقصة دي واللي للأسف بتحاكي واقعنا المؤلم. جه راجل لمحل الفراخ في المدينة، راجل ومعاه فرخة مدبوحة، خدوا بالكم الفرخة مدبوحة، عشان يقطعها. فقال له صاحب محل الفراخ: طيب سيبها لي هنا وارجع بعد ربع ساعة وحتلاقي الفرخة جاهزة مقطعة. قال له صاحب الفرخة: خلاص اتفقنا، هرجع لك بعد ربع ساعة. فمر القاضي بتاع المدينة على صاحب محل الفراخ وقال له: اديني فراخ. قال له صاحب الدجاج: قال والله ما عنديش إلا الفرخة دي، وهي اللي راجل هيرجع عشان ياخدها بعد شوية. قال له القاضي: اديها لي، ولو جالك صاحبها قل له إن الفرخة طارت. صاحب محل الفراخ قال له: لا يجوز. أقول له: طارت إزاي وهو جابها لي مدبوحة؟ إزاي يحصل كده؟ قال له القاضي: اسمع اللي بقوله لك وقول له زي ما قلت لك، وسيبه يشتكي ولا يهمك. فصاحب محل الفراخ ابتدى يفكر وبقى يتردد الراجل، وبعدين قال: طيب خلاص خدها، ربنا يستر. وجه صاحب الفرخة لمحل الفراخ عشان ياخد فرخته، وقال لي صاحب المحل: فرختي فين؟ جهزتها لي؟ قال له صاحب محل الفراخ: قال له معرفش أقولك إيه، لكن فرختك طارت. صاحب الفرخة قال له: أنت بتقول إيه؟ أنت مجنون ولا إيه؟ أنا جبتها لك وهي مدبوحة، إزاي؟ إزاي هتطير وهي ميتة مدبوحة؟ وابتدى اشتد بينهم الكلام. فقال صاحب الفرخة: يلا بينا نروح مع بعض للقاضي حتى يحكم بيننا وهناك يظهر الحق. وهم رايحين للقاضي مروا باتنين رجالة بيتخانقوا، واحد مسلم والتاني يهودي. فصاحب محل الفراخ عاوز يفصل بينهم، يوقف الخناقة دي، لكن صباعه دخل في عين اليهودي وقلعها. اتجمعوا الناس ومسكوا بصاحب محل الفراخ وقالوا: هو ده اللي قلع عين اليهودي. فبقت القضية قضيتين فوق دماغه، فجروه عند القاضي. ولما قربوا من المحكمة فلت منهم وهرب، جري وراه، لكنه دخل في مسجد فدخل وراه، طلع فوق المنارة فوق المأذنة لحقوا بيه، فنط من فوق المنارة فوقع على راجل كبير في السن، فمات الراجل من الخبطة اللي وقع منها صاحب المحل الفراخ، وقع عليه قتله. جه ابن الراجل اللي مات وشاف أبوه ميت، لحق بصاحب محل الفراخ ومسكه هو وباقي الناس، وراحوا بيه لفين؟ للقاضي. لما شاف القاضي، لما شافه لصاحب المحل، افتكر حادثة الفرخة فضحك، وهو ما يعرفش انه عليه تلت قضايا. القضايا الأولانية سرقة الفرخة، القضية التانية قلع عين اليهودي، القضية التالتة قتل الراجل كبير السن اللي وقع من فوق المنار عليه. ساعتها عرف القاضي بالقضايا التلاتة ومسك دماغه وقعد بقى يفكر ويفكر، حتى قال: سيبونا ناخد القضايا واحدة واحدة. نادوا في الأول على صاحب الفرخة، قال له القاضي: بتقول إيه في دعواك على صاحب محل الفراخ؟ صاحب الفرخة قال له:
ده يا قاضي سرق فرختي وانا اديتها له وهي مدبوحة، وبيقول انها ايه طارت. ازاي يحصل ده يا سيد يا سيدي القاضي؟ ازاي يحصل يا جناب القاضي؟ القاضي ساعتها قال له: انت بتؤمن بالله؟ صاحب الفرخ قال له: طبعا اؤمن بالله. قال له القاضي: يحيي العظام وهي رميم، قوم مالكش حاجة عند الراجل. وجابوا المدعي التاني، جه اليهودي وقال له القاضي، قال له: دعوتك ايه على الراجل ده؟ فقال له اليهودي: يا قاضي، الراجل ده قلع عين ابويا. فكر القاضي كتير، بعدين قال لليهودي: العين بالعين والسن بالسن، لكن ديت المسلم لأهل الذمة النص، يعني نقلع عينك التانية حتى تقلع عين واحدة للمسلم. فقال له اليهودي: لا، أنا حتنازل عن الدعاء علي ومش عاوز منه حاجة. فقال القاضي: ادونا القضية التالتة بقى. وجه ابن الراجل المسن اللي مات وقال: يا سيادة القاضي، الراجل ده قفز على أبويا من فوق منارة المسجد وقتله. فبقى القاضي يفكر وبعدين قال لهم: خدوا المتهم لنفس المكان، وانت اطلع، بيقول له ابن الراجل وين المسن، وانت اطلع فوق المنارة ونط عليه. فقال له الشاب، قال له: لكن يا حضرة القاضي، لو ما تحركش يمين أو شمال يمكن أنا أموت، يمكن أنا أموت. قال له القاضي: والله دي مش مشكلتي، ليه ما تحركش أبوك يمين وشمال؟ فقال له الشاب: لا، أنا مش عاوز حاجة منه، وأنا بتنازل عن الادعاء عليه. أعتقد أحبت في الله أنكم فهمتم المعنى. فمهما خالفت القانون، هناك دايما مين اللي يقدر أن يطلعك مثل الشعرة من العجين. فالقانون النهاردة زي اللعبة بإيد الكبار، بيوظفوهم زي ما هو عاوزين وبأي طريقة أرادوا، ليتحكموا بالبسطاء والمساكين اللي رايحة على المساكين الفقراء. وإن كان عندك فرخة اديها للقاضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قصة عجبتني قوي، هحكيها لكم بعنوان الولد اللي بيسأل عن شغل. دخل ولد صغير لمحل تسوق وجاب صندوق لأسفل كابينة الهاتف، ووقف الولد فوق الصندوق حتى يقدر يوصل لأزرار.

أنا عندي اللي بيقوم بالعمل ده. قال الفتى، قال لها الولد: أنا هعمل واشتغل عندك بنص الأجرة اللي بياخدها الشخص ده اللي بيشتغل عندك. وجاوبته الست بأنها راضية بالعمل ده اللي بيعمله الشخص عندها ومش عاوزة إنها تستبدله. بقى الولد أكتر إلحاح، بقى يقول لها: أنا حنظف كمان ممر المشاة والرصيف قدام بيتك، ورح تكون جنينتك أجمل جنينة في مدينة بالم بيتش فلوريدا. ومرة تانية جاوبته الست بالنفي، قالت له: لأ. اتبسم الولد وقفل السكة، انبسط، ارتاح. وجه صاحب المحل اللي كان بيسمع للمكالمة للولد وقال له، قال له: أنا عجبتني همتك العالية وأحترم المعنويات الإيجابية دي فيك، وأنا بعرض عليك فرصة إنك تشتغل عندي في المحل. فجاوبه الولد الصغير، قال له: لأ وشكرا لعرضك، أنا بس كنت بتأكد من أدائي للعمل اللي بقوم بيه حاليا، أنا بشتغل عند الست دي اللي كنت بتكلم معاها. تصوروا، عاوز يشوف إذا كان شغله كويس عندها ولا لأ. أحبتي في الله، قد إيه إحنا محتاجين لمثل التقويم ده الذاتي وبشكل دائم. راجعوا حساباتكم، يا ترى بتقوموا بواجباتكم على النحو الصحيح؟ أم إنها محتاجة لبعض تقويم وتعديل؟

أحبة الله، معانا قصة حلوة، اسمعوها كويس. القصة بتقول كان هناك زوج وعنده 5 بنات، لكنه كان دايما حاقد عليهم. ليه؟ عاوز ولد، 5 بنات ما عندوش طبي. وفي نفس الوقت دائم السؤال والطلب لزوجته انه تجيب له ولد، انه تحمل وتجيب ولد. هو بايه ده؟ كانت الام دائمة التقرب من الله سبحانه وتعالى، ودايما بتسأل وبتلح. وبيوم من الايام جابت الام البنت السادسة، يا ساتر، وسكبت وقتها الكثير من الدموع. مش سخط على اللي ربنا رزقه لها، لكن خوف على بنتها الوليدة وبناتها التانيات. وبالفعل قام جوزها وأخدها للبنت من حضن أمها النفسة، وقام إيه عمل إيه، حطها على عتبة المسجد في الليل بعد صلاة العشاء. لما كان عاوز يروح للمسجد بعد صلاة الفجر، لقى العجيب من الأمر إنه بنته الرضيعة لقاها مكانها ما تحركتش وما تزحتش من المكان اللي حطها فيه. يمكن حد يجي ياخدها لأنه حطها عاوز يتخلص منها. رجعها مرة تانية لوالدتها، لكن بنهاية النهار أخدها من جديد وكرر نفس عملته، لكن الله سبحانه وتعالى رجعها لحضن أمها من جديد. مرت 7 أيام على المنوال ده، والزوج مصر على أنه يتخلص من بنته الوليدة الجديدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى إرادته فوق كل شيء. اتصاب الزوج بالملل وما أخدش بنته مرة تانية عشان يتخلص منها يعني. وعلى الفور حملت الزوجة وجابت ابن ذكر المرة دي، لكنه يوم مولدها ماتت بنتها الكبيرة، وحزنت حزن شديد على بنتها، لكنها حمدت ربنا وشكرت فضله. وتوالى حمل الزوجة، وكل ما ولدت ربنا رزقها بابن ذكر، وتوفيت بنت ليها، حتى استبدل الله سبحانه وتعالى ال5 بنات للزوج ب5 صبيان، ما بقتش له من البنات غير البنت الصغيرة اللي أراد إنه التخلص منها بإصرار. مر بيهم الزمان وكبروا الزوجين والأولاد، مرضت الأم مرض شديد وماتت. أما عن الأولاد قاموا بأخذ كل أموال أبوهم ويسابوه من وتركوه ومن أختهم الكبيرة اللي رفضت إنها تتجوز، حفاظا على أبوها ورعايته واعتناء بيه. أبناء وصبيان اللي اتمناهم من الحياة ما زادوش عليه إلا هم، أعماهم الطمع والجشع.